0: صفحات من التاريخ صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية الجالية والدولية صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجالية
1: مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ من تقديم عبد الصادق علي أحمد في التسجيل أوميل ميدام جي وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. تناولنا في الحلقة الثالثة ضمن سلسلة حلقات حول التاريخ القديم لتشاد مع الدكتور عثمان أحمد عثمان عن مصادر التاريخ القديم في تشاد وعن الساو وحدود دولتهم وما خلفوه من آثار. وفي هذه الحلقة اليوم نتناول الفن الصخري في تشاد. دكتور السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا في الحلقة الرابعة ضمن سلسلة حلقات نتحدث عن الفن الصخري. أين توجد مواقع الفن الصخري في تشاد؟
2: شكرا مرة أخرى أخي الدكتور عبد الصادق. توجد مواقع الفن الصخري في تشاد في المواقع الصحراوية وخاصة في بوركو وفي إندي وفي تيبستي. فلذا انتشرت مواقع الفن الصخري خاصة في أوري وإضافة إلى أزرينغا وإردي وإندي ومايغلي وسيفري وإليكو. كل هذه المواقع حدث فيها رسم وحدث فيها فن صخري. إضافة إلى ذلك أنه في العام 1990 درس بول هوار وروبرتا التي كتبت في كتابها صحراء بريستوار دي صحراء وبول هوار في كتابه نوفيل فيغراسيون ساحريان تحدث عن المواقع التي شملت الفن الصخري في شمال تشاد. وتم تحديد هذه المواقع فيما بعد بأنها تشمل 146 موقعا للفن الصخري وتحمل آلاف الرسوم. فالصحراء التشادية وخاصة المرتفعات الجبلية هي المكان المناسب والطبيعي الذي حدثت فيه عملية الرسومات والفنون الصخرية.
1: ما هي القيمة التاريخية التي خلدتها الرسوم الصخرية في تشاد؟
2: الرسوم الصخرية في أي موقع من مواقع العالم تعد عبارة عن شواهد مادية تؤكد مدى التطور ومدى الثقافة التي وصل إليها المجتمع في تلك الفترة. ففي تشاد هنا أيضا حينما نرى بأن هناك رسوما صخرية متقنة بشكل جيد جدا تؤكد لنا هذه العملية بأن الأناس الذين عاشوا في فترة ما قبل الميلاد في هذه الصحراء كانت لهم ثقافات واعية جدا. هذه الثقافات ليست أقل خبرة من تلك التي حدثت في بلاد الرافدين وفي مصر وفي اليونان عند اليونان وأيضا عند الرومان في شمال أفريقيا وفي إيطاليا. لذا أن المستويات بين الشعوب في تلك الفترة حسب الرسومات والنقوشات التي وجدت في شمال تشاد تؤكد بأن هذا التطور يضع الشعب التشادي القديم في تلك الفترة على مسافة واحدة مع الشعوب الأخرى التي أبدعت في هذه الرسومات. القيمة الثانية أن مواقع الفن الصخري في تشاد هي عبارة عن مواقع خلابة بما تحمله من مرتفعات جبلية شديدة التنوع وشديدة الجمال ومتنوعة في ألوانها. إضافة إلى ذلك بعض المرتفعات تجري المياه من أعلاها إلى أسفلها وهي تؤكد لنا بأن هذه الطبيعة الجميلة هي التي جعلت القزاة في القرون السابقة للميلاد يلتفون حول الصحراء لكي يسيطروا على هذه المواقع. وتؤكد لنا كيف أن الجرامونت وغيرهم من الشعوب الأخرى والساو قد أبدعوا واستماتوا في الدفاع عن هذه المواقع التي شكلت لنا هذه القيمة الحضارية التي يمكن أن تفيد أحفادهم الذين يعيشون في هذا الزمن.
1: طبعا تحدثنا عن الرسوم الصخرية، هل هي رسوم عبر نقوش أو ما هي الأدوات التي استخدمت في النقش، وهل هناك ألوان لهذه الرسوم، وهل هناك رسوم بارزة معروفة ومشهورة من ضمن مختلف الرسوم التي توجد في الصخور التشادية؟
2: غالبا تستخدم أحجار شبيهة بالأحجار الكريمة في هذه الرسوم. الشيء الآخر الذي يجب أن نلفت إليه النظر هو أن بعض هذه الرسوم رسمت في مواقع مرتفعة، ما يؤكد بأن الإنسان القديم في تلك الفترة لديه وسائل لكي يعتلي هذه الصخور ويرسم فيها. فالألوان كانت متنوعة وكانت مشهودة، وفي الغالب يقلب عليها اللون الشبيه والقريب إلى الحمرة أو الصفرة حسب قيمة أو حسب لون الأدوات الحجرية الشبيهة بالأحجار الكريمة التي يستخدمها الإنسان في الرسم. وتوجد رسوم واضحة جدا وكبيرة، منها الرسوم التي تؤكد وتشير إلى أن هناك صيادين اصطادوا بعض الحيوانات وهم في طريقهم إلى البيت. إضافة إلى ذلك هناك رسمة تعبر عن حالة فرح، وربما نقول بأنه قد يكون إما انتصار في حرب أو مناسبة اجتماعية معينة. فكان فيها رقص شديد فيه شبان من الجنسين من الذكور والإناث، الإناث يظهرون بشكل واضح في هذه الصورة. فلذا لما جاء الأوروبيون ورأوا هذه الرسوم والفنون الصخرية استغربوا كثيرا، لأنها في بطريقة يمكن أن نقول أنها متواضعة لا توجد حتى في أوروبا. لا توجد حتى في أوروبا، حتى إذا رأينا الرسوم التي خلفها اليونان والرومان ليست بهذه الدقة وليست بهذا المكان المرتفع. كيف ارتفع أولئك الناس ورسموا هذه الرسوم؟ هي أيضا أصبحت الآن عبارة عن فرضيات تحتاج إلى الكثير من الإثبات.
1: ماذا يشير ذلك؟ هل هناك أقوام عاشوا بتلك المنطقة وانقرضوا أم رحلوا؟
2: يشير ذلك بأن فن اعتلاء الأماكن الشاهقة لم يختصر على المصريين في مصر الفرعونية فقط، بل أن هذا الفن امتد حتى إلى الصحراء التشادية، وربما استخدم التشاديون في تلك الفترة الرمال، يجمعون أكواما كبيرة من الرمال يعتلون عبرها إلى الأماكن الشاهقة والطويلة، فلما يكملون أهدافهم يعيدونها إلى مكانها الطبيعي، وهذا ما فعله الفراعنة.
1: دكتور، نحن نتحدث عن الرسوم الصخرية في تشاد في الصحراء، أي الأماكن توجد بالضبط هذه الرسوم؟
2: هذه الرسوم يعني بشكلها المختصر والسريع الذي يجب أن يصل إليه الإنسان بشكل أسرع توجد في إندي، في كورا حلنغا، توجد في أزرنغا، توجد في أوري، توجد في أورشي، في إليكو، توجد في سيفري، في مايكلي. هذه المواقع كلها توجد فيها هذه الرسوم.
1: طبعا فيما يتعلق بالرسوم الصخرية، ما هي المكانة العالمية؟ طبعا العلماء اكتشفوا هذه الرسوم والتطور الذي وصل إليه الإنسان في تلك الفترة فيما يتعلق بدقة هذه الرسوم وكيفية رسم هذه الرسوم، إذن ما هي المكانة العالمية للفن الصخري التشادي؟
2: اجتهدت منظمة اليونسكو كثيرا في هذا المجال، ونشرت كتابا سمي بتاريخ أفريقيا العام، فوزعت مواضيع على الباحثين الكبار في العالم، فبعض هذه المواضيع تناولت الصحراء التشادية، وبعض الباحثين أيضا تناولوا نتيجة لهذه الدراسات بعض المواضيع التي تناولت الرسوم الصخرية. فجاءت دراسات أخرى مثل ما قلنا مثلها بول هوار وروبرت وغيرهم. هذه الدراسات جعلت العلماء أمام موقف كبير وحرج، وهو لماذا هذه الرسوم التي تتوزع في 146 موقعا والتي تشمل هذه المساحة والمسافة الطويلة التي تشكلها تشاد، وخاصة في بوركو إنيدي تيبستي والتي طولها أكثر من 1000 كيلومتر، وبهذا الجمال لماذا لا تدرج ضمن التراث العالمي؟ فلذا تشاد أيضا اجتهدت واجتهد العلماء والمكتشفون في هذا المجال، ففي العام 2016 اعترفت منظمة اليونسكو بأن الرسوم التشادية وخاصة المواقع التي فيها شواهد تاريخية هي ضمن التراث العالمي. فلذا أصبحت هذه المواقع ذات قيمة علمية وعالمية الآن، وما علينا نحن كتشاديين إلا أن نستغل هذه الفرصة ونحول هذه الفرصة إلى مكتسبات اقتصادية وحضارية وثقافية تجمعنا بين الأمم الأخرى.
1: ماذا يعني تسجيلها في قائمة التراث العالمي؟
2: يعني أنها دقيقة وأنها وصلت إلى درجة الشاهد التاريخي الذي يؤكد بأن هذه الأرض عاش فيها أقوام سابقون لفترة ما قبل الميلاد بآلاف السنين، وتؤكد أيضا بأن هناك تواصلا بين أولئك الناس وأحفادهم الذين يعيشون الآن، وتؤكد أيضا بأن هذه الرسوم هي عبارة عن مجهود قام به شخص في هذه المواقع هو يمثل كل البشرية، تؤكد بأن الإنسان قد وصل إلى هذه الدقة في التعامل مع الصخور حتى رسم حياته عليها، وهو حسب رأيي أسميه باللغة. هذه الرسوم حسب رأيي تصل إلى درجة اللغة لأنها خاطبتنا ونحن الآن قد عرفنا
1: ماذا حدث. لولاها لم نستطيع أن نعرف،
2: لما عرفنا ماذا حدث في السابق. واللغة الهيروغليفية هي أيضا هي عبارة عن رسوم. فلماذا لا نسمي مكتشفاتنا الصخرية في شمال تشاد بأنها هي أيضا لغة، لأنها تخاطب وجداننا الآن.
1: دكتور عثمان أحمد عثمان، في عجالة في دقيقة، نحن الآن في الحلقة الأخيرة ضمن سلسلة حلقاتنا وهي الحلقة الرابعة، ماذا تقولون؟
2: بكل اختصار أن هذه الأرض وهي حوض بحيرة تشاد التي خلفت لنا كل هذه الآثار الثمينة والتي جمعناها الآن واعترف بها العالم وخاصة منظمة اليونسكو، نحن كتشاديين يجب أن نستغل هذه الفرصة وننمي علاقاتنا مع العالم الثقافي الآخر، وأن نقول للناس بأننا لسنا أقل من الحضارات الأخرى، وأن نستغل أيضا هذه المكتسبات في بناء اقتصادنا والتحول الاقتصادي الذي ندعو إليه إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا دكتور عثمان أحمد عثمان، شكرا جزيلا أعزائنا المستمعين، تابعتم الحلقة الرابعة ضمن سلسلة حلقات مع الدكتور عثمان أحمد عثمان، وفي هذه الحلقة حدثنا عن الفن الصخري في تشاد والمكانة العالمية للفن الصخري التشادي. نشكركم مرة أخرى دكتور عثمان أحمد عثمان على هذه الجهود القيمة التي قدمتموها للمستمعين. أيضا نشكر المستمعين الأعزاء الذين تابعوا معنا مختلف الحلقات في ضمن برنامج صفحات من التاريخ. مستمعين الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، في التسجيل الفني أوميل ميدامجي، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: صباح الخير بلدتشات الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. هنا راديو تشات القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاتين القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة ساعة و15 دقيقة بفرحة وسرور. 75 دقيقة تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات. الساعة كان جاء 7:15 دقيقة النشرة الدرجية. وبعد النشرة نوصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8:15 دقيقة. والوقت ده خلاص بكمل برنامجنا هنا اليوم. يوم الثلاثاء 10/9/2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات أكيدير غوبير. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سائق الطيارة الكبيرة بوينغ 777 انت الأنما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رماد أبيض. الساعة 7:04 دقيقة في وفي طاولة المراقبة شيف دي زونس وجور زونس جور نوي جيم تار روجي. الساعة 7:04 دقيقة في ستروان الأنما في كارتي جابانغاتو كومينا الدوزي مرة نسمع في العاصمة عن جمينا نمشي ونسمع أول فاصل غنائي كم تكنيك
1: والدلوان لبات يا رجالا موسى والكالي كاكي بسكين دول رجالا العمات رجالا على عجملهم والمعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجالا السلطان التجان العمات رجالا العمات رجالا على يولمي سيد دول رجالا البلا ما بنقري يا دول رجالا يا رجال

0: نعم صفات كذا رضي بدلنا كذا رضي زرع كل عندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفتني الزغراطة ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كذا رضي لا سلطان التجاني والدلوان الأباس الماء بخجلك طبنا القلب قد بيط قزي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفارس المتني العمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا الملا مدن والدندي كل من رجال يا ترجال أباكر والألي دول رجال كام مبلا مدن والما الله مطمئن التجان دول رجال كم من يالبنا الشيخ اللي قرقا والشيخ مردول رجال سلطان التجان قل لك يا ترجال الهم يا ترجال القرامة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلام الضلاي والبراهيم الهم يا ترجالة كم من يال بنسى البلام والجندو البلام الدنا كل دول رجالة سلطان التجاني الهم يا ترجالة يا ترجالة شيخي جبرين العاج على جبن نمر دول رجالة
1: أنا النوار
0: العميات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل العاج الأباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجارة العميات رجالة يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالكاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را
2: بسونا سمعت الرجال نوقف الشعر الكبير سيد الكوك عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم فجر الإدارة الأمن وذات السكن والتمدن تطلب من الناس أن أقول لكم أسمام ديل خلي أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان بكانات دي فوق مشاكل هم السيد محمد تفضل نوري عند بكان في كارتيو مشاغا سكسيون 1 يلو 13 لو 7 محمد دونغوس هراتوم عند بكان في كارتيو مسنين سكسيون 1 يلو 165 لو 10 إبراهيم محمد صديق عند بكان في كارتيو غينيبور سكسيون 2 يلو 29 لو 10 النظيف عثمان إيسا عند بكان في تاريخ في كارتيو تكرة ريزيدنسيال سكسيون 2 يلو 3 لو 14 وهنا ناس 3 عندهم مكان في مشاكل سكسيون يلو 155 سليمان موسى قايل في يلو 7 عبد الرزاق عبد الله احمد قايل في يلو 9 ومحمد ادم محمد قايل في يلو 11 كلهم كما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون كشل بخاري كولو شيف دو كانتوم عايش محمد هارونا جيري شيف دو جروبمان عرب يسيا هنا جنهيري سلطان عبد الله غنغلا شيف دو غروبمان بلدايا وكل السكان السوبر فاكتور انا ماي ايج بصفه عامه بعد الهجوم البربري القام فوق الجماعات الارهابيه بوكو هرام في ولايه الاكتشاد وده سبب حزن للشعب الشادي عشان هم بيقدموا تعزيتهم الحاره لرئيس الجمهوريه كبير الدوله المارشال محمد ادريس زيبيتنو للاسر العساكر الماتوا في ميدان هنا الشرف من أجل الشاب هنا تشاد فهم بسأل الله سبحانه وتعالى يتقبلهم في جنات النعيم ولبلدنا تشاد الله يجيب لها العافية والسلام فلاخنا ودار أحمد محمد عبد الله الدرجة جبرين عبد الله رمان محمد عبد الله إدريس موسى وحسن موسى وإدريس عبد الله كلهم في جمعنا ببلغوا بمريكين أنا ولدهم بطلب من أي إنسان اللي جاءوا شاف أو كرب ولدهم حسن محمد حسن أحمد محمد عند 10 سنة تم هاجري مرك من الخلوة القرآنية من قبل شهرين ويحسب كان ما معروف من كرتيام رجيمي وما ربوها قو اسمه عبد السلام أحمد وبطلبه من أي إنسان كان لقياه للولد دخل أبو دير البوست البوليس أو بيجيبني في راريشات بكان الزميل عمر إدريس عمر أو بناري في المرور التليفون 95 30 20 62 65 10 95 04 أو إرتيل آخر 68 20 65 38. الولد الله يقبل الأهل بالعافية والسلام. بلاخنا 40 أبو أمينة حسنة عمر حسنة بلا مقدو وبلا مئمة نكاس بلغوا للأهل البر والداخل بكونوا سرغي 40 يوم أنا المرهومة أمم أخوتنا آدم تبقى يوم الأربعاء أمباكر فنجية توليد بلا مئمة نكاس ألقوني قنبو عمر جدة عمر بشارة عمر الهاتش أنجني حامد عبد الله بنيه والإمام آدم إبراهيم بلغوا لكل الأهل البر والداخل بكونوا سرغي 40 يوم أنا المرهوم ولتهم أمر قنبو تبقى أنباك الأربياء في كيسة هيلي تدلقي الحاج أدم.
1: الهموم هنا الحولين من سن لسن آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا هنا موف أفريقا نادوا كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفة كتير اكسترا خليكم متواصلين مع أقرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنا جات مهما كانت شبكتهم بلهم هنا تمن أو مدة زمنية اختاروا الفرم الحناكو ب 1400 ريال عندكم و 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال عندكو 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال عندكو 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة يوم واحد دقوا أجلة 8111 8 GS ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسا مع موف أفريكا نادوا كل الشبكات موف أفريكا عالم جديد ناديكم.
3: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل.
4: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف. كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
3: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات البتخص السلام.
4: الشباب وعوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة.
3: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفورد.

0: مستمعينا السماء الرادشات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في دقنا مساكوريا عاصمة ولاية حجر لميس نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم فجر بقدم لنا الزميل بشير عمر. بشير صباح الخير.
1: صباح النور الزميل تجاني سير رماتة. أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: شيء ده قاعد تابين شاف في الفيسبوك والتيك توك والواتساب زميل تجاني استير رمض.
1: العلم يتطور وعنينا كمان نطوره. التكنولوجيا دخلت شوية شوية في حياتنا اليومية وخاصة في مدارسنا، وما تظنوا التكنولوجيا من أجل البحث العلمي أو استخدام الرسائل هنت التعليم. التلفونات الكبيرة دخلت بقوة لدرجة كون الكتب والدفاتر فتحت المجال للأجهزة الصغيرة السمحة. طلابنا بيقوا أشاقنا التكنولوجي الجديد، بعرفوا كل شيء، كل التطبيقات مثل التيك توك والتطبيقات الآخرة في التواصل الاجتماعي عن الإنترنت. في السنة الدراسية شاهدنا كثير من الفيديوهات تلاميذ بزي هن المدرسة قاعدين فوق الطابل هن الدراسة برقصوا وبلعبوا بأغاني هن فنان كونغولي مشهور أو أغاني آخرة، وكل الساحات انت الاستراحة البرة منافسات أم بين الطلاب، وده بدون أخلاق وسلوكيات غير محترمة. والأخطر من ده في علاقة أم بين البنات والشباب، علاقة ما كويسة، قاعدين بتصرفوا بلا خجل داخل القاعات انت الدراسة. مرقوا لنا مجموعات آخرة من البنات بيمارسوا تحديات وألعاب وسلوكيات مرة ما أديلة، تصرفات وكلمات تقول منها شاء. في سؤال مهم، وين المكان أن ننطو للتربية والقيم الأخلاقية الكويسة والدور هن المدرسة في وجهين الشباب؟ التكنولوجيا مفروض تكون وسيلة مفيدة نستخدموها بشكل أديل، لكن تحولت عشان ما في رقابة ولا توعية، ودخل الشباب مرقوا من الدرب بالكامل. بعض من الشباب بالتوني هن المدرسة شايلين بنادق وقاعدين بكولفوا وبفتخروا، قاعدين بكولفوا وبفتخروا هم عندهم بنادق، ومرقوا لنا في فيديوهات بحدد الأساس هن الرياضيات، كل ده مصور وبنشروه في الانترنت مثل التيك توك والمجالات الآخرة. الشباب هنا اليوم قاعدين بيقلدوا آدات وتقاليد كويسة ما حقنا، وكنقول لهم يا شباب ده شيء خلوا منكم، بقولوا لك انت زمانك فات، لازم كلنا نقوم بدورنا كأبهاتنا التلاميذ ومربين، كيف نفهموا إيالنا بمشوا المدرسة وبدخلوا الفصل وبقودوا بأدب، ونمنعوهم ما بمرقوا في فيديوهات وبشوفوها الآلاف من الناس وهم قاعدين بتصرفوا تصرف ما أدين. كيف للتلميذ يدخل المدرسة ببندق، وده قاعد بيسبب مشاكل كتير في المدارس في مجال هن التعليم. المثل بقول التربية أولا تبدأ من البيت، وكلها المؤسسات انت التعليم الكثير قاعدين بسألوا هل السبب عدم المسؤولية والإهمال ولا الموضوع ده فات القدرة؟ لابد يكون في صرامة وانضباط في المدارس والثانويات. العجيب ما في مراقبة، والسبب برجع لعدد كبير من التلاميذ في الأقسام، ولازم المسؤولين بقوموا بدورهم. الحكومة وخاصة المجال هن التعليم يشيلوا مسؤوليتهم. نحتاج بنية تحتية كويسة وقوية والتكنولوجيا ندخلوا في مجال هن التعليم من أجل الفائدة هن الطلاب.
0: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشات في إطار الملفات بخصوص السنتين الفاتت مما درجوه لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو في رأس الدولة. الزميلة جهوة بمرس والربورتاج بيكلم في تطور عن المجال عن البنية التحتية. نتابع الربورتاج.
2: في السنين الفاتت من الولاية الحالية لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو بقت كثير من المشاريع في الجانب عن البنية التحتية، وده في كل التراب حنا بلدنا تشاد، وكمان كملت كثير من المشاريع اللي كان خطوها من زمان وخطوا مشاريع آخر جديدة، وده كل كي قاعد بتابع الوزير حنا البنية التحتية وفكان الأزلة أمير إدريس كوردا القاعد بقوم بجولات كثيرة في المدن والقواقر، وده لعشان يشيف ويتأكد بنفسه من المشاريع انت الحكومة وكيف قاعد تخدم الشركات الكلفوها بالخدمة. وفي وقت شوفانا للخدمة انت الشركات، الوزير قاعد بيقدم توجيهات كثيرة عشان تكون الخدمة سمحة ويكملوها في وقتها المحدد. وما ده بس، الزيارة انت الوزير قاعد تبقى كل شهر أو شهرين عشان تضمن الحكومة الجودة انت الخدمة في الجانب هن البنية التحتية اللي هو من أولويات هنت الحكومة. ومن بين المشاريع اللي كان سوتها

0: الحكومة والكام بدت من شهر 1 سنة 2025 لحد شهر 5 سنة 2026، من ضمنها فتوح عن البو النهضة في نهر شاري، وكملان عن الوزارة هنت المالية والميزانية، وبني هنا 6 مستشفيات و12 مركز صحي و7 ثانويات. وفي الجانب هنا الطرق هنت القطرون بدت الخدمة في الطريق هنا أبشي أمزوير وقريضة وإريبا وأمجرس، وكمان طريق هنا أنجوري وماندو وماو، والدرب البربط أم بين منطقة أمبسطنا وياو وفتري ده في ولاية البطحة. وفي الجانب ده الحكومة قاعدة تسوي شوارع شكشك في كل الكرتيات هنا العاصمة نجمينا، والجهود دي كلها كي بتدخل ضمن البرنامج السياسي هنا رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو.
1: بقت أمس في مقر مجلس الشيوخ ملمة مفتوحة نادي فوق الأعضاء مجلس الشيوخ لنائب رئيس الوزراء المكلف بالإدارة انت الأراضي واللا مركزية الإيمان محمد، وقدم له سؤال السناتور أبكر ملا مرجع بخصوص مشكلة انت الأراضي ونظمين الأسواق وبالأقص السوق خندنبي. الجلسة دي كان رأسها رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي ده بحضور الوزير الأمين العام النائب في الحكومة نائب رئيس الوزراء المكلف بالإدارة انت الأراضي واللا مركزية الإيمان محمد. في ردين للأسئلة انت أعضاء مجلس الشيوخ أكد بكون الحكومة قادي تقدم بالقوانين البتقص الملكية انت الأراضي، وهي ما مسؤولة من أي مشاكل قادي تبقى خارج الإطار عن القانون، خاصة كثير من المواطنين بيرتكبوها أو بسواها، ولكن من واجب الحكومة تقدم كل إنسان متورط للعدالة. العاصمة جمعنا ببقى فوق من يوم 15 لغاية يوم 16 في شهر 6 2026. المنتدى الإفريقي عن المياه الألمية القادي تنظم الحكومة الجادية بالتعاون مع المجموعة انت البنك الدولي. فاطمة عبد الله بركو.
2: المنتدى ده نظموه في وقت توسي فوق التقارير بكون أكثر من 400 مليون نادم فاقدين في جنوب الصحراء ما قاعدين بلغوا ألمي النظيف للشراب، و 18% من الكوارث الطبيعية قاعدة تحصل بسبب فقدان الألمي. عشان ده التوقعات هنت القبارات تقول عدم الألمي يجيب خسائر كتير توصل لستة إلى 12% من النتائج المحلي في منطقة السائل. من هنا لغاية سنة 2050 المنتدى جاء ضمن مبادرة الألمي أولا الكان أطلقتها البنك الدولي في يوم 15 أبريل لعام 2026 عشان يبدو الخدمة ويوفروا القروش ليلقوا الملايين من الأفارقة ألمي النظيف. من المنتظر الجلسات حينت المنتدى تركز في 3 جوانب مهمة: فتشين التمويل وخطين استراتيجية وطنية وتقوية التعاون عن بين إفريقيا وخصوصا الدول اللي عندها أهوات نهرية، التبلغ 63 حوض عن بين الدول الجيران. المنتدى ده يشارك فوق مسؤوليين من الحكومة وشركاء فنيين وماليين وخبراء في مجال الأنمي، وتكون في المنتدى جلسات حنا نقاش وتعاولات مستديرة يفتح كل المواضيع اللي بتخص وفرين الأنمي في قارة الإفريقية.
1: العاصمة جمينا لقت أول أمس أول مطر غيرت الجو هنا المدينة دبعت حرارة شديدة أنا منها كثير من المواطنين. الزميل عبد الله هارون.
3: في الأيامات الأخيرة دي الحرارة بقت شديدة خاصة في العاصمة انجمينا، وده خلى السكان قاعدين يعانوا معاناة شديدة بسبب هنا ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ. لكن في الساعة 6 مساء هنا أمس صب ألم كتير في العاصمة انجمينا، والمطر دي جات فوق رياح شديدة في بعض من الحارات سببت خسائر مادية تتمثل في كسران الأشجار واللقاديب. والمطر دي غيرت أجواءنا العاصمة انجمينا، والجو بقى هادي والحرارة كمان انخفضت لحد صباحنا يوم الاثنين. والألم هنا أمس ده خلى كثير من المواطنين مرتاحين بسبب تغيير هنا الجو اللي كان بقى بالحين حلو. ألا يجعل أمطار هنا السنة دي أمطار خير وبركة، ونتمنى من البلدية والسكان خلي يتعاونوا مع بعض في الدلان الكانفويات لأشان في السنة دي بتم ما نقوم في مشكلة عن الفيضانات.
1: في الأخبار الدينية الهجاج اللاجدين اللي كانوا وصلوا في الأراضي المقدسة قاعدين هناك براها تامة في الفنادق نزلوا فوقها كل الترتيبات خلاصة مجهزة وقاعدين بينتظروا عشان يكملوا المناسك انت الحج. الزميل مصطفى بشار محمد.
4: الحجاج الجاديين في وقت سفرهم لقوا تعب ولكن وجدوا راحة كبيرة في المكان الخصص إليهم بمكة المكرمة وهو فندق الرابع ويسكن فوق 3700 حاج وقسموهم في أكثر من 700 غرفة وعندها كل شيء ومكان للصحة الحديثة وده خلى الحجاج ينوموا عديل والصحة عن جسمهم النفسية كانت عديلة للحجاج بيت الله الحرام ومكان الأكل كان الناس ارتاحوا منه ويلقوا وجبتين حن الأكل في الصباح والمساء وتكون متنوعة وبالخدمة السمحة دي سوى مسؤول حن اللجنة الخطوها حن الأكل حسين حران ملمة سريعة مع المسؤولين الفنادق والمطائم عشان يعرف آخر التجهيزات
5: كان اجتماع كويس جدا مثمرة ناس المطابق كله كويسين فندق الرابع استقبال بتاع حجاج والأكل وكل شيء الحمد لله بتوفيق من الله ماشي كويس
4: ونذكر بكون الحسنين البداية القادة تساهم بشكل كبير للحج وتكون أكثر أمنا وهدوءا وتلبية للمتطلبات الحجاج وده عشان يجهزوا إلى الرحلة الإيمانية القادة ينتظرها كثير من الناس
6: أعزائي المستمعين الساعة 7:27 دقيقة في استديو راديو تشات نفس الساعة في مصرو أسمن ولاية بار الخزان خلاص بتكملت نشرة الأخبار إن اليوم كان كتبوها الزملاء في قسم الأخبار وقدمت لكم أنا بشير وربشير بمساعدة المهندس أجدي روبرت شكرا للمتابعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جيد بارك

وسوينا سماعة راديو تشات بعد ما سمينا النشرة الدارجية نرجع للاستديو عشان نقدر لكم البلاغات المفضلة بلاغات الوفا. أبكر تونا عبد الله تونا موسى أبكر أبكر بشارة الصافي بشارة بوقاش عبد الله الشيخ تونا عبد الله الشيخ جبرين عبد الله موسى إما فكي آدم إبراهيم محمد صالح أحمد جدة الجد محمد حسين أبكر يحيى الدنو جيمي حسين عبد الله الحاج البشير آدم عبد الله آدم بشير عبد الله الحاج بشير آدم عبد الله آدم بشار عبد الله أبكر هارون حسن بوقاج إيسا بوقاج جبرين توم هارون أحمد مكايلة ولا حواء البشير كفترة لوم الحزن ببلغوا لألوان إبراهيم الجد مهدي شيخ هارون القور شيخ محمد شيخ محمد ولد أمبريا شيخ جد الحاج محمد صغير شيخ علي أبونا شيخ آدم خرسة بلام جبرين ساري وهيدي بلام خالة مكايلة شيخ عبد الله إدريسة اللوان صغير اللوان كشلة دنديني اللوان هارون أبالي شيخ محمد المصري شيخ عثمان الفاروق شيخ فكي لورا الحاج آدم محمد الحاج عمر ربيني بلام حامد حسنة بلام أرقور الشرومة بلام بكر آدم بلام هارون الحجر الحاجة جدة أب صالح بلام أمر رمضان عائلة أنجني في جيقيني الحاجة مكايلة السياغة بلام جدة أمدي بلام والخادم جدة والخادم بلام محمد أبكر بلام جدة قريمة بلام يعقوب إما والأنداي بلام يعقوب إما والأنداي شيخ محمد دشوش أبا كبير تشلكي ولكل الأهل البر والداخل بوفاتنا أخوهم بشارة أبا بكر مات يوم الأحد والصرغة كمان تبقى اليوم الثلاثة في أبجبها اللي بلام جبرين عبد الله كانتون كدادة الأهل الله صبرهم ولا أمرهم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة. واصل بالبلاغات محمد حسن حسن أبكر أجيت ساجو أجيت جبرين قرب جبرين بلام عمر رمضان جبرين محمد آدم كوشينا دلقي أحمد بشارة الحاج علي توم الشيخ عمر محمد الحاج حسن الحاج محمد حسن آدم صالح هارون حسنو الإمام إدريس عبد الله الإمام هارون أديمبو دلقي سيف موسى إبراهيم الشيخ عبد الله إدريسة موسى جرافي عمر جرافي الإمام جد آدم أبكر كم سلم الحاج مكايلة فكي عائلة عبد الكريم مخالة دلقي موسى بكر دلقي اللوان الشيخ حسيني أبيجيري جد أبيجيري النور عبد الرحمن عبد الرحمن خاطي جبرين السوار خميس جبهة الحاج هارون آدم لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل في كانتون أسلا كانتون الفاس كانتون كدادا كانتون مدياغو والأهل الأسلا البلانسيت الإيسية السلامات الشرفة الحمادية البلالة الكانمبو البرنو الحجراي والزغاوة والأهل البعيدين والقربين والبر والداخل بوفاة أنا بنيتم آشي ساجو ماتت أولت الباري في الليل وسرق كمان تبقى اليوم الثلاثة في هلة آجيري إليه البلامة أمر رمضان الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. محمد سيد مؤمن سيد جد جبرين الحاج بركة بلامة أحمد عبد الله آدم الرئيس محمد عمر عبد الله إبراهيم حسيني حسين مختار محمد عثمان آدم بلامة محمد جد إيسا برمة حسن بلامة رماد بلامة حسيني بركة بورو بلام حسيني بركة بورو خميس كوميسير محمد خميس عمر جيمي بلام قايمي بشارة يونس الحاج هارون عبد القادر هارون محمد الإمام هارون آدم جيمي توم مكايلة أزرق الشيخ أخي أبقاسي بشارة كورتال جامي محمد أجيد بشارة الشيخ أبشنب هارون خميس محمد يوسف محمد جدة ود أبشنب دناء حسيني محمد مطر
Abakara Sakin, Eli Mohamed Adum, Jibrin Sakin, Hamid Sakin, Hassan Abdelaziz, Brahma Hisseini Mohamed Adum, Délégué Ebit Mohamed, Al-Imam Mohamed Abdullah Jibrin, Délégué Abakar Idriss Sakin, Cheikh Abakar Hassan Sakin, Harun Sakin, Al-Mer Mohamed Hassan Galadima, Mohamed Assoum Jibrin, Cheikh Mohamed Hisseini, Brahma Bakusha, Blama Mohamed Tagudja, Blama Ahmed Ali, Jidowal Hassana, Blama Omar Ramadan, Blama Jidowal Shadara, Blama Ibrahim Bashir, Al-Imam Majid Usman, Al-Sheikh Mohamed Al-Gadi, Blama Al-Hajj Danna, Blama Bakar Adum, Blama Mohamed Adum, Blama Abba Isa, Sheikh Sharak Nakur, Blama Jimmy Nakur, Blama Kaila, Blama Tella, Blama Abras, Shagara Jibrin, Blama Isa Bashir, Al-Wakil Jidda Barka, Blama Mohamed Adum, Blama Gombo, Blama Toma Jarma, Al-Sheikh Al-Jitel, Délégué Abbazin, Al-Rais Al-Likim, Al-Sheikh Jidda Mohamed Fidili, Délégué Moussa Kumba, Délégué Mohamed Ejala, Délégué Abdullah Iklesim, Blama Gajere, Docteur Abba Adum, Yusuf Mohamed, Blama Abdelkader Ambadi, Aylat Mohamed Ifezir, Aylat Jibrin Al-Jua, عائلة رمات دنا، عائلة رمات أبيض، سجاني سير رمات أبيض، عائلة عبد الكريم، بلام نجوان دودو، الشيخ جبرين آدم، بلام بشارة ألكا، بلام أحمد توم، بلام عبد الرحمن عمر، عائلة بشارة آدم، عائلة بشارة آدم جبرين، خالة حلوف، بلام رمات رمضان، بلام محمد رمضان، بلام إدريس محمد. كفتر جبرين زكريا محمد بلامو يوغو محمود الرئيس حسن الجلم بلاما بيغلي بلاما ابجيدا داداي بكر بشاره بلاما بشاره هليليف بلاما بركان نوام معلم محمد بنيه بلاما تيرام مجدة الشيخ بشير مناني بلاما توم الديكيم بلاما حسن الجبا بلاما صالح هارون جدو حسيني صالح عبد الكريم الرئيس يونس حسن بلاما نور تربيل دلقي فصل جدة دلقي صوال عبد الكريم دلقي دنا مليمي دلقي حسن مليمي هارون مليمي بلاما خي آدم تربيل لتوم إبراهيم مساكن بلاما أنا الحاج جدة بلاما بركة الشيخ جبرين الضيف رماد أحمد شيني ود النمير الديركتور مختار بلاما محمد أتيم في كاميرون الشيخ خالد بشارة الشيخ بشارة سيد محمد راجل ونكور أبشيني لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا أمهم وجدتهم ميمونة سيد ماتت أول تمس وسرقة كمان تبقى اليوم الثلاثاء في كرمه هلت بلامة أحمد أندرو الأهل الله صبرهم ولا مرهومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة بلاغ نفرها محمد صوصل هارون إدريسا حسين موسى منصور جبرين هارون إدريس إزيرك آدم طاهر حسيني كلهم في النالة لهم الفرحة ببلغوا للرئيس آدم جبرين وكل الشباب من جوادة الرئيس موسى حسن والشباب من كسي برا بلام أحمد حسنة والشباب من قدمكي عمر أبو أخي والشباب من قدمكي الرئيس الحاج إيلي وكل الشباب من جوزر كلبة الرئيس ممدية والشباب من جوزر تجانية الرئيس عبد الله إبيت والشباب من قدو قدو عمر محمد أبو ككة والشباب في نباسة محمد حسن والشباب في المالية شيخ برلي إدريسة في أرديبي قج القور والشباب في نمر النسوان جرمة كبيرة والشباب في نقرقموت واحد سياقة مكايلة والشباب في نقرقموت اثنين حسين جبرين والشباب في نجيليجي الحاج هارون محمد وجمايتا بلام إما حامد والشباب في نوارجي الرئيس محمد أحمد والشباب في نورالاي أما الشين المعروف بسيد الريدي الواحد دلوقتي الجين الحاج محمد الحاج أمباري وكل الشباب من اللينيا إبراهيم مصوصل الشيف دراسة أحمد أبرس من يمينة ولكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بعروس أنا ولدهم إيسا أحمد صوصل عروس تكون يوم الثلاثاء اليوم والعزومة مباكر الأربعاء في النالة اللي تبلاه محمد حسين كانتون الفاس ولاخنا عروس موسى ولا بركة ممدية والبركة فكي والبركة الشيخ والبركة إبراهيم بركة جيمي هارون هميدان عبد الله حسن آدم قرقورة فكي محمد شين
إبراهيم السيار حسيني إجيل لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بينين وقربين وناس الإرفة بعروس أنا جيمي بركة وحسيني بركة العروس ببقى اليوم الثلاثة ولا عزومة تبقى أم باكر الأربعاء في الدقيل الدنجيسو أبكر محمد أحمد محمد حسن محمد آدم دينيني جبرين آدم محمد هارونا آدم حسن لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بعروسنا أخوهم أبكر محمد العروس تكون اليوم الثلاثاء والعزومة أم باكر الأربعاء في مالو اللي هنبلاما حسن محمد حسن عبد الله بلاما بكر عبد الله مالوم فكي احمد بلاما محمد انجني بلاما هارونا كومبا محمد دقه جبرين جبرين فكي مالوم محمد عبد الرحمن الامام محمد ادم ابكر احمد حسن سمجده يوسف حسيني حسيني هارون الجون ابراهيم في كدنجر لوم الفرحه ببلغوا لكل الاهل النتشات والكاميرون والاهل البر والداخل وناس الارفي بعروس أنا حسن جبرين المعروف بول باقي تبقى يوم الخميس والعزومة يوم الجمعة في كارتيه قلمي هلية الدليجية حامد محمد موسى محمد إيسا المعروف بأسوم هنا بلاماي الإمام الصالح إيسا الحاج رمات إيسا إيسا محمد إلي إيسا عمر الكوني عبد الرحمن هارونا آدم جرما حسن جرما محمد صالح محمد الحاج أخي اللوان أكيدا وأخوانا ضهية محمد توري هارونا حسن حصب الله جدو آدم كوشا مكايلا موسى دناء جبرين عمر عمر شريف اللوان رمادا وكل بناتا لوم الفرحة ببلغوا وأخواتا بأروسنا ولدتم اللوان محمد إيسا العروس تكون اليوم الثلاثاء والعزومة أم باكر الأربعاء في جيقينة هلية الشيخ محمد المصري الساعة تقريبا 7:49 في استديو تروحنا لأونما نمشي نلقى الفنان الشاد الراحل الكبير إيسا موسى الفنان إيسا موسى ما جايز لكن الكمونة خضرة الليمونة عادية خاصة هناك من جبل ليرو بريسة مدام أمبدي قنبو زار آدم حسنة وكل أسرتها في دقيل الرياض خديجة مدام بشارة جبريل بدادة من دقيل السيالاي هجامينا بكر سنا فرتقلا من ام تكون ان توك سيتي وكل بناتها ودكوينا كابين تكنيك

بعد ما سمينا الفنان الشاب إيمان عبد الله محمد الشريف نمشي هناك نلقى جاكوب ديفاريو بورو برنس. هدية خاصة لقواتنا الحالية قاعدة هناك في هايتي. وما ننسى جروب إيال كليمات نوري والإنا من أمسيني بيتيقون بصورتو هناك من الجيقول ليه تاير هارون جاكسون وكل الناس اللي بيحبوا جاكوب ديفاريو. نقول لكم بونجور وصباح حلو من الإذاعة الوطنية التشادية من غاديو تشاد.

بعد ما سمينا الفنان الكبير جاكوب ديفاريو نمشي نلقو نرجو للتشاد فلان التشاد بلد توماي يسموسا الفنان الكبير والراحل نقول فوق صباح الخير خاصة لجروب غادي تشاد ونما العزاز ونما فوق الراس القادم في 23 ولاية اللي بيحبوا الإزالة الوطنية التشادية كلكم عمر دهلوب جو بن جو جوائر الشمو آدم كوميسير سنتجين محمد حامد حسب الله بون سنتي لارندي كمينة محاسن يونس محمودي فاطمزارة أفزد فاطمزارة مومن عجيدة دوغو منصورة حسن كل الناس يربيبوا الإزالة الوطنية التشادية هدية لكم

مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة اثنينها تتشدد في أبحر السيلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة روحي لي فيشانة في دربك الشايلة وقلبك يشوف كل حرة

بعد ما سمينا الفنان الراحل الكبير رؤوس موسى نمشي نلقوا حنان غزال الحي. هدية خاصة لكل السودانيين القاعدين في العاصمة نجمينا وكل الناس اللي بيحبوا الأغنية القديمة والحلوة من الإزالة الوطنية اللاتشادية.

بعد ما سمينا الفنانة غزال الهي حنان نرجع لتشاد بلد توماي التراث الأصيل هناك من البطحة عندما يتاري بشاي مري دانيدا ديبيتي خزينة جبرين هناك وكل أسرتها من فرشة أبابا يحيى مدام أحمد أبكر حاجة فاطمة عبد الله ماجور وفتاة تشاتشين حاجة فاطمة محمد من قوتي باريير ديبيتي زينب موسى بشير نقول لكم بونجور من غاديو تشاد وكل الناس اللي بيحبوا الأغنية الجميلة والتراث الأصيل متابعة سعيدة

الوقت تم الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا قلتوا نخلو بكنا لزملائنا بيجوا عنا بكلموا لكم بكلام سارة مع الزميل تيلم قايوس دي لقانا سارة في العاصمة نجمينا خرمانا بفرحة وسرور في مدة ساعة وخمساشر دقيقة في مكنة الفناء جديري غوبر في طاولة المراقبة شفت زون سجور زون جورنوي جيم تاروجي قدام الميكروفون أخوكم زميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درني موديل 777 انتل اونما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رماد ابيض نقول لكم قولوا بعافية هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قولوا بعافية

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أوكي نرجع تبرار حوارك وتلا سكوا كاوت واسع. الحمد لله جميعا نشكر رجع تكيرنا عندي زمان كوي نبلا كنا أخبار كده كتار جنا بروسار كده نا عندنا تر أخبارنا أوساني كا كأوكي أم كده نا برو نقدر كيرو أكيدي أو نرى ميكرو كده أخبار نقدر كيا أمات حميد كنا كابين تكنيكيا كراك نو بيدالي دي كابين تكنيك تا تراس كم تر تسكاري
1: Jangan lupa like, share, dan subscribe.

السلام عليكم انا بلاد زهر كوجي كوكا سا تزور دقة دقرين بكي كاري سيديو تروار دي كاتبات يرغوين سا تزور دقة دقرين بكي مسرو برغزار يفايا لارجو يفادا يأم جرس يبردا يماو يبول يمساكور يرغن ارغوين مدة دقة دقرين ماكو تزغال لبندنا مساك دونا جكونا كوجي كوكو مكنش كونا مساك تغنى تصو برانا بدينغا اما دمنا درا غريديا سافر جكانا غنبر شكرترغا Ahun dimun dulu kabin teknika, butara munda kena kor dacinga. Duk sade krakana fidel. Ahun dimun dulu kuri kiri tersaka nabi dimun cukup mamat niri Sulaiman. Saka kabin teknika, kait duk sade krakana fidel cang.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رولكافيكي تجد طرق راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشادينيز الوطنية تشادية من أي قطو شنال سي منتاب مقصاصو دقيقريو نبزين تروينة رو تلاتنة رو سي كاروفو نفموي إن بارد بريو تيري كارماشينة كابين تكنيك دوبسادي كراغنا فيدل ngale studio nti ronse omonse Omar Idriss Omar o secrétaire de radio chat minay goto comme sec chokran cabine technique

شكراً دوبسادي كراغنا فيدل مقصاصو دقيقرتا أسم جمينا نسجل استوديون تيم مقصاصو دقيقرتا ناشر زين ترويني رو تلاتني رو سي كارفو نفموين بارد بريوتور كارمشني تاقام لما إن مجلس شيوقوني لقد قال ان نائب بريمير مينستر كلفكتو اداره انان وي لا مركزيه لمان محمد دغد توبني دلا مجلس انشيوغني توبنيا سيناتر توبنيا عشان كرداخرني دوك سوال رندي رين دين دوخني قال مشكل دي ترشين دوغي سوق دمبن دي من ترشينن ادرن من بار دبريو سي كاريو نين مشكلة دي سيناتر فيني والدلا مجلس انشيوك فيني تو ينيا أبكر مالا مرچا يابو دي قدام كسوال يني سوال لواجاقين رئيس انسيناتي دكتور هارون كبادي اللي من بار دبور يوت سي كار ينن يعني كس دي انها كومني عشان ترشن دوغو سوق دمبنه تجارغن دي ترين سوق دمبه وادك اخم بار سيكارسو بانن دلا سيناترغن مجلس سيوقن اللي مشكلة يعني دي اورن دلا مجلس سيوق فيني سيناتر فيني بكر مالا مرشا يا دي حماقن اللي كومرسا چونغن دي ترشيرنن هلرن اي garde ko barak ko majren i tanu naip premier ministre de kalaf ko idare inange liman mahammad li lazim akat ke li souk dembe nin yani oko hectare macha tanu ko khassa lamrine de inu njamene ba nindala eli di nay premier ministre eli trashin doge souk dembenen yani gasam krangi tu jarganti won de digindala banu kamgo souk atrona abdallah eli wadiko 50at nin yani dige liman mahammad akat ke eli senateur gende adernen تمن دي سينين تجود ان مسائل ان لامريني الي غونن بعد نياشان يعني وفقتو مشاكل دي تيلي ني مكتوب دي دوسيي ان دوبسي مشات سي كار سي دوبسي مشات سي مو يكررتا نين مكتوب غندي ان امغ باينيا عشان كاين هدف رندي ان نان رندي ترشينيني ان سوغ رندي ترشينيني مور دوبموتو تسيرتن دلا حكوم ديك دوغيدا تان دار نا خشخني و اورون كولو سيناتر غني قال اي اهمين دي اوتون دلا الي لازم يعني غرنن سياسيا ولازم إلي كوردانا جتني جا كوخو اجتماعيين كوردانا نين يعني فكرني تانو بو دولني مارشال محمد إدريس ديبيت نو طلبكو عشان ترشينين تجارغن دي نوغدي غررنن دانوال داني دا نغال مختلف إن كولقونغ دي تيلنين نغال مشاكل دي نغال مختلف دي كور رانزتن دي بانن دلا مترشين جني أكد كني إلي حكوموني تجاني باينه سجل خديجنه تجارغن يا سجل خر كرت دي بوچال موتو غوسو اهمين دي ان مكتوب دي مكتوب دي انو كخاصا سوغرني ماغازرين وفوك دي اوتنيت عشان تنظيم دي تجارغن نظم كن كورني ديغو معروفني نغيرغي اخن اوراق دانا اخو كوريدا ديغي دلا ممكن اخن اوراق دانيدا تانو مترشين گند تيلرنگ اكات كن دوگه سيناترگني نائب اكات كن لي نائب پريمير مينستر ليمان محمد لي اورن كولو نا خش كن كولو عشان ندوخن حلل
tu gardidin de te kadir nin gumajirin barjal khani u gumajirin duzu nin gardi amma tu jargne tani ndokhon halal ha kumun karrag halal getine jakrin binida senateur gne lamerine tu jargne record ba yani lazim kaske kongrung halal de utine bat barrio certains des reis dawlande te ligne manda rasia de in marshal mohammed idriss debi itno yaka gadamka forsini de in bar rio de in kenkena in bo dawlane tano ngal nuktumoton de orondogen dala kambadan doge ngal tarnak chatmatka projet gnin nabnya ngal barzide bar tuburyo tsiru karmuye in nafmuye in bar tuburyo tsiru karmashne wa alam waqa bashru kuygen ko uto ngal fursunde utine ministre in dobgne Amir Idriss Korda tu digede okun khibre gal departement renti gal wazaranti gal tarnan chat mataka ring do kon yani chek kat gne nabun kaske shan hakum in chat denen lazem ke chat ka wo garnen ko ngi halal kaske gal wo khushinti mako sa so de ke sikarso gal les studio en radio chatde ni nashar zen troñne iro talatine ro sikar fo naf muy in bar dubriot suri kar machine de jang ne sher dala dublem telem goyisse.

ngal communiqué de presse fini numéro 00/CNDS/CD/SN/P/W/Karmachine convention nationale démocratique sociale CNDS ya farhan rasmiyan farhana o farhana ngal rosé rosi kar muy naf muy in bar W/Karmachine nabde in dobde tarignan danyao to ambassane yani urjin siso kar muy kilometre nen yani mbadnya talani kbi mu yawo ya ambassane dobu raf tang tan dobu de tarignan nab de tarignan nab far nab dana nab oko fikir dana ashan ko rokh ndoge yawo to ambassana to ngal departement fitire nun ala khas tarnak bata bisfa am sendes akat ka ele taqdir ñine wu shukr ñine wajjax ñe marshal mohammed idriss de bit non rais jamhuriya bo dawlene to mashrou de tarnya shan yani shab in batane bisfa am nun departement interne fitire bisfa khas tanum nay kuy de la sendes eli adal yani daiman abadan yani ya shaj خريس داولنتي وشاب غني متك عشان كنا دالخن حكومه تشد تو فكره رئيس داولنتي ترنيا عشان كمبات دوك تلميه ان دار في تري بصفه عام ودار باتا بصفه خاص تانو جامينا رو سي كارسلي ناف موي ان بار دوبري سي ريكار ماشيني دي مدار دكتور غنتي رئيس ان سي ان دي سي حسن امات باتيا مخو ساسو دغي سي كار سيلي غال استديونتي نمبلغ إن شكرو عبدالله أبكر هارون محمد أبكر هارون آدم أبكر هارون عمر أبكر هارون حمزة أبكر هارون حواء أبكر هارون فني أبكر هارون سميرة أبكر هارون أم أبو أبكر هارون رغم ما تقولون جميعنا كشكر خمود جنة دكاو دينغورو ديل أبوردا أبشكرا بردا بردا ندوتا نغولو ديه أكرا شلالا Amtia, Sulutu, Nege, Malam Idriss, Hadja, Midi, Tuka, Daranga, Abkorlo, Amsekina, Kouet, Bouwade, Motene, Gala, Dogo, Mio, Dubunoro, Gana, Bokoro, Gama, Ekoro, Mau, Njamena, de or osin kayre ma diyen manawien ukiyo in bubre bubkodre urondre abbakar harun umar de gusso aburda abshagra marumlaka afaqnya madun lak wala kharak sobr mo khassaso de geg sikara tangal studio radio chade

0: برنامج الصحة للجميع.
1: المستمعون الكرام، أهلا بكم في داخل استديوهات أنماء أمة إيمان. أهلا بكم في برنامجكم من الواقع. نستضيف في هذه الحلقة السيد محمد إدريس محمد، رئيس جمعية المتطوعين للتبرع بالدم بولاية السلامات، ونناقش معه كيفية عمل الجمعية والصعوبات التي تواجهها. السيد محمد إدريس، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: السيد محمد إدريس، أنت رئيس هنا جمعية المتطوعين للتبرع بالدم بولاية السلامات. أرينا يعني شنو الفكرة جاتكو عشان تكونوا البرنامج دي؟ بدايتها كانت كيف؟
2: وقت واحد جاء للناس كتير بيكونوا دم ما عندهم، الأوين كان بوضعوا كل دم ومشيها، وفي أطفال بودوم يعني عندهم سوء تغذية دم ما عندهم. أنا نادونا مرة واحدة مشينا تبرعنا، خلاص أنا الدم هجي بيجي أو نيجاتيف. خلاص الناس وروم خلاص محمد إدريس ده أي زول خلاص مرتان ده دم ناقص ده، بقولوا نادو محمد إدريس. نادو محمد إدريس. خلاص في النهاية في زول قال لي ممكن تأسس جمعية، والجمعية دي ناس يكونوا بلا كل 10-20 زول عشان يساعدوا الناس، لكن إنتوا هيدك ده يعني ما تقدر تدي الدم. الدم ذاتك أصوله يده بعد 3 شهور حتى تدي دم. شهر بس كان تدي دم ده، لكن تقول بأسر معك. خلاص ده بس السبب اللي أنا أسس فوق الجمعية. بعد أسسنا الجمعية خلاص شغالين فوق.
1: طيب ما شاء الله، يعني الفكرة جاتك تدمج بيج أو سلبي أو نيجاتيف، وهدى أنت الدم لكل واحد. وإنت وهذا ده ممكن أي مواكد ينادوك عشان الفترة ممكن ما طيل، والدم كله عند قواعد كالنادي بنتي كله. طيب كيف لقيت الناس وكيف وقعتي عشان الفكرة تعجبي وسويت الجمعية دي؟ الناس لقيتهم كيف؟
2: والله الناس ده خلاص بقى تكلموا معي تكلمنا. أنا سيد اجتماع في البيت ودقيت الشباب ده، كل الشباب أنا عم اجتماع ده دقيتهم كتير ومشوا كلها الحمد لله. مشوا في الاجتماع ده تقريبا 100 وحاجة. بعد الاجتماع أنا فتح لهم الموضوع ده وريتهم، قل لهم الناس حاليا ده أنا قاعد بنادوني في المستشفى كتير ندي دم، والدم ده يعني في زول أداني فكرية من الدكاترة ده قال لي الدم ده كان إنت ذات تدي دم ده صحتك كلها تكون 100% زي الشدرة كان تياه ده شفت يعني تطبطك خدار هذا كيف ده الأبناء آدم كله كان بغير دم ده بكون زي ده. والشي ده يعني إنت تدي وهيدك أي وقت ده ما ببقى شيف معاك جماعة مجموعة وأسسوا لكم جمعية وخلاص هم قلتوا بس يعني الجمعية دي أي وقت دوروها تمشي. الدم لما ده يدي أحسن، اليوم ده يدي باكر ده يدي أخير من زول واحد بزيد أي وقت. خلاص بعد من الجماعة ده كتير أيدوا الفكرة دي وخلاص ابتدينا قالوا لي نفس المكان ده بس قال الفكرة دي كويسة وخلينا أسسوا الجمعية دي ممكن يسووا أسسوا بني شكل المكتب. خلاص شكل المكتب قالوا خلاص محمد إدريس اللي جاب لنا الفكرة ده هو بدنا نشيله رئيس. وخلاص أنا خطوني رئيس وشالوا نائبي واحد بنادوه بالماسيا، وحتى في جماعة كتير كشالوا جدو موسى ولا شالوا السكرتير. وخلاص المهم الجمعية دي أصلا حاليا خلاص مشينا سولينا لا استاتير الجلمة وخلاص سينا لا بلاك. وبعد شيء ما في الجمعية ما عندها شيء وشون ده، أنا بس اتحملت الحاجات دي كلها سيت البلاكات كلها بيقروشي والأوراق وشنو كلها أدلناهم وشينا. بعد من الجمعية مشي كويسة خلاص بتان سينا ريجونال. بعد سوا ريجونال كل الجماعة نفس الناس اللي في المكتب ده قالوا اللي هم بس التاني قود هناك يعني في تعديلات بسيطة بس نافرين 3 بس مرقوا غيرون بتانين خلاص خطوة الجمعية الريجونال.
1: يعني هسه الجمعية دي الفكرة جات منك وكونت الجمعية هنا الدونير دي ساعة والمتطوعين بالتبرع بالدم ده بعد ما كانت في متيمان، يعني سجل فكرة جات وسوتوها في الولاية كلها بصفة عامة في كل المقاطعات في أبو دية وفي حراس يعني الجمعية ومتيمان كل المقاطعات هنا ولاية السلامات دي الجمعية دي معناتها قاعدة فوق وهسه كل شغال. طيب كيف عملكم توا من الجمعية خلاص كونتوها وكيف عملكم قد تخدموا ده كيف؟
2: وخلاص الجمعية دي من كوناها وعملنا ده بعد مشينا فترة أنا 2-3 سنين صادفنا في منظمة واحدة جاتني MSF هولندا. MSF هولندي خلاص هي ذاتها يعني تسول لنا دعوة ونادتنا وخلاص يعني تكلمنا معها كتير وهي قالت تساعدنا تسيل لنا البنك دي صم. خلاص هي كل مشت جابت البانو سولير بطاطير ثلاجات شنو سووا ولحد عندهم فرقوا عيدة خاتين فوق جي وبسكويت دون شنو خاتين كان زول جي عدى دم ده بدو جي واحد وبسكويتها واحدة هاي ولحد عدونا التستاسيون كلها وناس أنا MSF هولندا ساعدتنا فوق كلها ومستمرين في الأمل ده ماشيين. الأمل ماشي كويس من 2007 أنين أسسنا الجمعية
1: 2007
2: الجمعية ماشي كويسة ما شاء الله ولقينا الناس مسائل هنا المستشفى ناس يعني ما شاء الله مشجعيننا كويس كان جينا كلها بيستقبلونا سريع وزول طوالي ننادوا من السوق كلها كان نادي نجرة طوالي بس بشولوا من الدم سريع وهمشي.
1: طيب النادي مثلا عند زول مرضان وزول ده ونادي ده محتاج للدم وهو جاء في المستشفى كيف يلقاه؟
2: عندنا البلاك وعندنا البلاك ده فوق النمر التليفون كله قايد وعندنا داخل ذاته في محل البنك دي ساندا عندنا دفتر كبير كله قايد لاستهانة الجمعية ده كلها تقريبا 300 وكم شخصي ده كله قاعدين فوقها
1: بأرقام
2: وبجروب حقهم ذاته
1: بجروب سنجي حقهم
2: بجروب سنجي حقهم
1: بفصيلة الدم
2: فصيلة الدم حقهم
1: يعني الدم الدوره ده يشوفوا يعطوه الاندا ونمر تباني وطوالي ينادوا ولا ينادوا رئيس الجمعية عنده نظام ولا طوالي ينادوا له بس
2: عندنا نظام بينادوا رئيس الجمعية وبينادوا ومسرحين لهم بكونه كان هو كله دراك كله ينادوا هو كان جاهز كله يجي لهم ما جاهز كله كان يشوفوا الثاني لحد يلقوا زول الجاهز بيجي
1: جاهز طيب من الفترة دي 2007-2025 الزمن ما شاء أكثر من أشهر وكم سنة هل الأمل مستمر نفس العمل ولا يعني في صعوبات شوية؟
2: لا لا ما مستمر نفس العمل عنده صعوبات شوية قبل ده زمان يوم أنينا شقالين ده بكون البوش ده اللي بصبه فوق الدم ده ده كمان نعرفه بوش ده ببقوه بجوبه كيف يعني مهم ده البوش ده جاي جاهز بس
1: تجد تنتو بس
2: نجد ندو بس بكان واحد ده يعني في الشهر نجد ندو مرة واحدة في الشهر نجد زي 20 شخصي زي 15 شخصي زي 30 شخصي يدو دم قشو ماي بصبه في الثلاجة ده مستمرين معهم زي ده وكان زول جو فتشوا لي الدم حق ما لما كله بينادونا نجي ندو واول ده يعني بيستقبلونا سريع زول جده طوالي بس كان في عمل اخر كله ما ارجان ده بوقفوا الناس ده بيشولوا منهم الدم وخلاص برجعوا في النهايه ده العمل ده ما ماشي كويس بكونه كان زول جيت تساعد الزول تدي دم كله يعني الا والله بطل عمل الجيل ولا كان خلاص انت زئيل مشيت
1: في تباطؤ يعني
2: فاي ما بيهتموا بك سريع جيت بس فضل وادخل وتوالي ده بريزان ولا دول من الدونير فضل كيف وشنو أدي دم وتنده دم ما في هسه حاليا ده وبتانا البوش كله خلاص قاعدين ببوقوا بي
1: البوش اليابس
2: اللي صبوا فوق الدم ده ببوقوا للناس البوش بألف ريال وما بوضه للقرد مالات ولا المرضان كده ما بوضه ليه بكونه البوش ده بألف والدم ده السؤال ده كان جال برا عليك بدم عنتك ساكن ما بوضه لهم الناس في النهاية بمرقوا هدين أنا ذات اليوم ده في زوجتي أيانا ودم ما عنده طلب منها 3 بوش ولا 4 بوش اللي مشالوا مني 4000 على الدم خلاص بيسووا مثل أنينا قال نسوق الدم للناس ب4000 ب2000 ب1000 وشنو يعني لحد الناس قاعدين بيتكلموا لنا شنو الدم كله تبوه لحد سووا لنا خلافات بيننا أنا كلها وانتوا تاريخ قاعدين تبوه دمنا لا لا أنينا ما قاعدين تبوه دم اللي هيجني هناك الناس سمعوا بعضهم البوش يا البلقوم اللي بصبوا فوق الدم ده هو بس ب1000 هوضه للناس وهروم أنينا البر ولهم الدم ساكن لكن البوش ده وتقولون البلقوم ده بس بألف قايتو بوضه ما بوضه ما نعرفه لكن قايتو الناس تقبونا بهالمشاكل زيادة النهاية مشينا لهم رجعنا لهم خلونا أنين البوش ده كان كده أنطول الدونير فولنتير دي صار ده هم بس يمشي يبقوا كان ب 400-300-500 كله هم بس شان يم يدوا الدم ده البوش ده قاعد مردوم هقوم هم بس انتوا صبوا فوقه الزول ده أنت ألف يشيل أنت 400-500 كله قال ما عنده كل عين يساعدوا بالطريقة زي دي وانتوا تنزل ما دفع الألف ده إن شاء الله بأي طريقة مفتن تو بوش يصبوا فوق الدم وده بيسهل لنا أي مشكلة شيء
1: وكل ما الناس تفهمكم المجتمع يفهمكم عكس يعني كأنه يشوفوا انتوا دمكم ده القطبو بألف ما جايبو البوش
2: ده الكلام خلاص وطلبنا أنينا البوش دون إذن أنينا ينبوه وهم يشقلوا لنا كل كان ما دارين هم يسولوا
1: هل يعني بصفتكم كجمعية منظمة يعني هل مشوتوا قابلتوا إدارة المستشفى وهجوتوا لها بمشكلكم لأن الناس ما جاي يفهموكم البوش ده كان جودة للقرد مالات أو للمرضان اللي بدور دم ده ببقولي بألف ريال والنادم اللي ببقولي البوش الأضم بألف ده بحسب يعني الدم جاي انتولي يا بنتولي بألف يعني ما مشي ده هل مشيت المشكلة اللي طرحتوها للإدارة انت المستشفى
2: المشكلة اللي طرحناها للإدارة انت المستشفى ما حل لنا مشكلة والحد في النهاية أننا تكاسلنا المسائل عن المستشفى جول في الأخير ده تاني ما قابلناهم ذاته خلاص يعني مكون أننا ذاته خلاص زيلنا زول تدي دم تلبرة من جسمك بس تدي دم ساكن وبقى ما عندك ما يستقبله وما يسمعوا كلامك وتتكلم كل ما بكون خلاص الناس أرخوا من العمل ده ما كربنا يعني بجدية زمان ما كاربينازول يا اسا كان قريبه ولا صاحبك بس عيان ولا زوجته عيانه ولا كي المهم يا زول بنادوك منجبر تمشي لكن بكون الجمعيه كده اسا حاليا شغاله 100% ده ما عندها لكن مكتبنا قاعد ونبادل الافكار راسها كلها قاعدين بكونك الناس مدوا لنا اذا ما ممكن نمشي طوال المستقبل لكن الناس كما بيهتموا بينا كان عندنا كل ما ممكن كان بتان شغل من البر ونسول المشاكل
1: طيب ايش جمعيه المتطوعين بالتبرع للدم بولايه السلامات السيد محمد الدريس محمد يعني هسه اذا قلنا دايرين نفعل الجمعيه ودايرين الجمعيه تساعد السكان هنا بولايه السلامات بصفه عامه تقبلوا وتاخذوا مش عملكم الاول والزياده ده تدوروا شنو يصحوا له عشان الجمعيه تبقى نشيطه مش الزمان والنادم كان يحتاج لها كلها يلقى ما الا كان قريبك ولا الا كان نادم هنا صديقك ولا كي يعني اي ما مواطن هو يحتاج لدم يلقاكم ده متطلباتكم شنو وشنو اللي بوفر لكم عشان ترجعوا
2: والله متطلباتنا ده ندوروا الشيء اللي هنا الدم ده شغل اللي بيحط فوق البيئة ده هو ده كخليه يرفعه البوش أقوم ده
1: بيسبب
2: اليابس ده كل بيسبب لنا عنين المشكلة ده بخلفنا عن بيننا بكون عنينا بخطه ده متفق مع ده لا شغل ده هم ألف ده بشغله هم باكله ده بس بزرع علينا فتنة هو ده خلي شغل بعد عنينا نتبرع وساكت ده كان المستشفى كان من الإدارة كان من الدولة كلها خلي البوش ده خلوه
1: للساكت
2: ساكت
1: للناس
2: شغل الدم ده كي شغل بيبس فوق بيئة ده ما في ده خليه دي يفكر فوق والنقطة الثانية ندوره زي الزمان مسائل هنا المستشفى الزمانين ده كان زول من الناس الدونير فولنتير ده صار واحد حسة يعني يعالجو ساكت زول حسة ده ما شغل سفر بودو انجمينا بودو مونجو ولا ابو دياهيني بس باليدون تفويد يا شون شغل خفيف ده واجب يعالجو ساكت ده كله نطلبه من الأول مستشفى ده ناس الأولانين ده كان بيساعدونا
1: زي. أول كي طلبت مني ما الشغل ده ولا ما طلبت قبل
2: أول
1: من بدوتك من
2: بدينا ده طلبنا والناس الأول ده موفر لنا كم من نفسهم كم من الدولة أننا ما نعرفه الدلقي الأول والدركتير الأول والسيرفا الأول دون ده طلبات دي كلها ملبينا لنا يعني زول هنا الدونير فولنتير دي ساندا كان جاء كشفوا ليه وبشولوا من الدم لقيو إن ده مرض ده بقالجو ساكت
1: مرض كان خفيف مش الباليت وفويد
2: دو شنو أنهم الخفيف ده مو بقالجو
1: ساكت
2: ما بشولوا من شيء كان كومبريمي دو شنو كان إبرة كان شنو بنتونا ساكت تو هل الدلقي ما دركتير وما سيرفان ده هم متفقين من معيتهم لا لا من الدولة لا لا من كيف ده عن الله ورسول العالم لكن ما عندنا ورقة رسمية لكن أسا كل منهم كان دورتوا تسألوا من ناس المستشفى ده كلهم متأكدين بداونا ساكت ده هم كل ما أصلا والورقة ده ما قام بداونا ساكت والأول الناس القاعدين ده بيهتموا بينا كالزولجة بيستقبلوا سريع وبيسألوا شنو أجينا أنت دم كده كده شنو خلاص بشيلوا منا سريع بس حتى بخلوه فوق صراحة في ناس قاعدين ده بقولك بس كمان هادو ده من الجمعية ده 4-5 بده بده دم هنجد
1: عشان بده مو بس
2: عشان بده مو بس خلاص بشيله منه في النهايه كان جيت تدي كله بقولوا لك البنك دي صاندا ما شغال خلاص انت دم كله اللي تقول بيك كان زول مرضان نادوجا بدور من اثنين بوش كله وتجوت نفرين تدو كله الواحد يدي الواحد هكا ده يقبل بيع الا كان بعدين احتاجه كان ينادو ده كمل التنادو يجي يعني كله كان يشيلوه يضموه فوق دم ما في
1: طيب يعني مشكلتكم ده هسه الاداره الصحيه هنا في الولاية طلبتكم لا دي تدوروا الأضم البوش اليابس البويسو فوق الدم ده يستغلوا لكم ساكت ويحتموا فوقكم وكان نادم من المتبرعين بالدم ده كان عند مرض خفيف مش هتجوك الشفاي دور يشول منا الدم وعند بالي وعند قوم الخفيف ده يدعوكم دم طلبتكم عشان تفعل الجمعية وتخدم مش المازمات طيب السيد محمد إدريس محمد هناك يعني عندنا فين جمعنا المركز الوطني للتبرع بالدم هل يعني الجمعية ما دامت هي بقي جمعية ولائية تشمل كل الولاية ولاية السلامات هل ما حاولت تتواصل أو تسوى علاقات مع المركز الوطني للتبرع بالدم قاعد فين جمعنا عشان العملك ويمشي كويس ولا تطوره ولا الفكرة دي ممكن تنقلوها للناس في بعض الولايات وفي بعض المدن
2: الناس اللي جمعنا ده كل اتصلنا معهم ومشينا وطاردنا كده وأدينا أوراقنا ذاتك أنا الجمعية هنا ده كله ودينا لهم وأرقامنا كلها معهم لكن لسه ما شفنا منهم شيء وهنا طالبنا من الدليجات الرجال الهني الاول ده مساعدنا زياده طلبنا منا ندوره كان زول الدونير فولنتير دي صانا ندور لهم كارته ذاتها الكارته كلها جابها لنا والكارته كلها قالت تقعد في محلكم انتم بس الدونير زول كان جد خشى معاكم جديد وجاء الدم بكونه يجوا يكشفوه بكونه ان زول ده نصيح ما مرضان واي شيء مرض مؤذي ما عنده وجروب حق مثل ده خلاص يسوي له كارته ده كله ساعدنا الكارته جابوها لنا ويوم ده في منظمه هذا في المستشفى ده كله تجد المهم هذي كل مساعدين لنا كان مثل زول جعد الدم ده خلا يدو بسكويتا وجي وايد عدي الدم ده خلا تشيل بسكويتا وجي وايد كان تمشي طبعا بعد المنظمة دي فاتت يوم تل الناس أنا مسافة هولندا كلها قايم بيساعدونا بسكويتا
1: وجي المهم تنادم أنت ده
2: أنت دم
1: عشان مرهق ده خلاص ينتو عشان خلاص. مشي يطريق
2: من سلم من الدم بس خلا بقول لك قلت هنا عن جمع شيء خلا بجيب لك جي بارد وجيب لك بسكويت واحد طويل لنا قلب مية ده قالت تشرب وتاكل وتمشي وده كلها هسه في المستشفى ده ما في كان تمشي تنتي دم ما تنتي كلها المهم الا كان رئيس الجمعيه حتى يبي
1: المطوي ده
2: جاد خلاص انت بس ناديته نزل نادوه وخلاص في ناس كده تعبانين وبدوروا بيحتاجين لدم انت خلاص تنادى زول الكروب حق قبلهم ده وعنينا عندنا في الجمعيه كلهم متفقين بكونه في واحد كبس بيجي بيقول خلاص كان ثاني احتاجه او بليز نادوني انا ده كله بيقول كان او بليز نادوني ده بيقول كان او ماي نادوني ده بيقول كان ابي بليز نادوني انا خلاص الناس الجاهزين لنا ده سكرتير المسجلين قاعدين من احتجنا نادونا ده خلاص ننادوا الناس ده الناس دي امانينا ناديناهم ومش بدو دم ده الزول اللي بدو دم ما بيفكر في الشيء ده بكون الزول ده جاء عشان
1: نادي من مردان
2: وتعبان بالله هنا امشي افطر ولا اكل الجيد اشرب ولا كده ما بيسووا ما مفكرين فوق خلاص الزول علينا نجيبوه ده مجبورين بطن انا هنا بس نسوي له من نفسنا بس ده كله انا طلبه الدونير فولنتير ده سان ده كان في يعني مساعده ده كان الزول اللي جعد دم ده يقدر يشوف وش حلل كي عشان الزول ده يقدر
1: انتو علمي انتو كده ويهتم فوق شيء
2: ويهتم فوق
1: كان جدد طوالي بس يدخلوا
2: ده استقبلوا سريع
1: يعني ما بأخروا عشان يهتم بزعل
2: يزعل ويقدر عندهم عمل ويقعد في السوق بس يتقعد في دكانة انت تنادي جمعينا دي عندنا ناس معانا عندنا معانا تجار في السوق عندنا معانا كلاندومان عندنا معانا ناس مزارعين يعني ناس كتير عندنا معانا ناس موظفين الناس كله عندهم اشغال خلاص في ناس مدرسين كله معانا في حتى نايبي انا ده مدرس ذاته دركتر انا الاكول ريجونال بالماسيا ده تمام نشقالين وتنادي تقول لي ارجنت انت زول مرضان وعند عمل هنا يجي ده ويأخر ده كله ما ممكن دول يستقبلوا سريع عشان يدي دم ويرجع لعمله شكرا جزاكم الله خير
1: ان شاء الله كل المطالب دي وكل الملاحظات دي تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المسؤولين في المجال الصحي بولايه السلامات حتى يتم تفعيل هذه الجمعيه الهامه الجمعية اللي تساعد الناس خاصة المرضى اللي يحتاجون إلى الدم هناك يعني حالات حرجة تجدها تحتاج للدم بصورة عاجلة فإن شاء الله هذه المطالب وهذه الأشياء البسيطة ستجد أذان ساقية من قبل المسؤولين بالقطاع الصحي بولاية السلامات مستمعونا الكرام إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة التي استضفنا من خلالها السيد محمد إدريس محمد رئيس جمعية المتطوعين للتبرؤ بالدم بولاية السلامات مع حلقة آخر وضيف آخر إن شاء الله متابعة سعيدة مع باقي برامج إذاعة علماء أمة الله والسلام عليكم
0: سمعتوا برنامج الصحة

الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا، فقرات مختلفة ومتنوعة، كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

مستمعي الكرام أينما كنتم أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التادية، يسعدني أن أحييكم، السلام عليكم. مستمعي الكرام، أقدم لكم برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية من هيئة الأوناما. نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6 تماما، تجدون نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45 في خلال هذه الفترة. تستمعون بعد النشرة إلى منوعات غنائية مختلفة وكذلك برامج مفيدة. محبي الإذاعة الوطنية، خلال 45 دقيقة يخدمكم هناك في الهندسة الصوتية المهندس دبسادي فيدال. أعد وأقدم لكم البرامج مريم عثمان ساكن. مستمعي الكرام، حتى يحين وقت النشرة أترككم هذا الفاصل.

0: مستمعي الكرام أينما كنتم تشير الساعة داخل الاستديو للساعة السادسة تماما حسب توقيت مدينة الجمينة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأنامة. مستمعي الكرام يعد ويقدم لنا نشرة هذه الأمسية حسب الكريم محمد سعيد أبا زين. مساء الخير.
1: مساء النور مريم. المستمعين الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرتكم النشرة الأولى لأمسية اليوم، والبداية كما هي العادة ما أبرزها. رئيس الجمهورية استلم عدد ملفات جديدة لسفراء معتمدين لدى البلاد بحضور الوزير المنتدب لدى الخارجية المكلف بالشادين بالخارج وعدد من مساعديه بالمكتب المدني. إدارة الإنتاج الزراعي تطلق مشروع تحسين العيش المشترك والتنمية المستدامة في القطاعات الزراعية والرعوية. كما تتابعون عدة تقارير تتعلق بالتقارير الثانية لتنصيب رئيس الجمهورية والصفحة الاقتصادية. مرحبا بكم. نبدأ النشر بالملفات التي يعدها قسم التحرير في الذكرى الثانية لتنصيب رئيس الجمهورية، وقد تناولنا اليوم الإنجازات التي تحققت في الذكرى الثانية في المجال الشباب والرياضة. الذكرى الثانية لتنصيب رئيس الجمهورية كانت حافلة بالأعمال المنجزة على مستوى الثقافة والرياضة. شهدت السنة الثانية على مستوى الثقافة والرياضة شهدت السنة الثانية خطوات حقيقية يمكن ملاحظتها. ففي المجال الثقافي يعد تسجيل رقصة القرونة كتراث ثقافي حي إنجاز كبير للثقافة التشادية التي خطت خطوة نحو العالمية ودبلوماسيتها، بل هي قفزة يمكن أن تعلو اسم البلاد في المحافل الدولية. أما رياضيا فلا يمكن الإقفال عن تسجيل خطوة كبيرة بافتتاح الملعب الأولمبي لمشير تشاد إدريس دي بيتنو الذي أتى نتيجة للتعاون المثمر بين البلاد والصين. ملعب يعد تحفة معمارية يتسع ل30,000 متفرج بالإضافة إلى الملاعب الفرعية التي يضمها الملعب وفقا للمعايير الدولية. كما أن الدبلوماسية الرياضية التشادية قد عادت لموقعها الطبيعي من خلال التعاون المثمر الذي كشف عنه مؤخرا وفقا للتعاون القائم بين الرياضة التشادية والفيدرالية الدولية لكرة القدم الفيفا، التعاون الذي كشف من خلاله مشروع لبناء 23 ملعبا بالبلاد مما يغطي الولايات 23 الذي يمول من الاتحاد الدولي لكرة القدم، مما يوحي بواجهة جديدة للرياضة الوطنية بل لنقل المتنفس الرياضي للفرق بالولايات. وبوجود مسارح رياضية يمكن أن تساهم في اكتشاف المواهب الشابة وتقوية البنية البشرية الرياضية بالبلاد. كما أن عودة البطولة الوطنية الشاملة تعد بارقة أمل تمثل في مواصلة كفاح الرياضة الوطنية للوصول إلى العالمية بالتوازي مع الأنشطة المختلفة التي تقام على مستوى الولايات. يكفيك مثالا على مستوى العاصمة الجمينة التي أقيمت بها العديد من البطولات كبطولة دون 17 عام وبطولة العاصمة وكأس البلدية، يضاف إلى ذلك مشاركة البلاد في التصفيات الإفريقية لكرة القدم التي تعد خطوة نحو تضافر الجهود لمشاركة فاعلة في الأيام القادمة. وقد يكون درس الأمس مفيدا لتجاوز نكبات الخروج القاسي في التصفيات الماضية، وإن عذر المنتخب لغياب الملحقات الرياضية في التصفيات الأخيرة حتى الرنك الأخير من المنافسات ما أجل من خروجه قال الوفاض في التصفيات الماضية، لكن الآن افتتح الملعب الأولمبي وعلى أمل أن يلحق به ملعب إدريس محمد أية سيكون للرياضة شأن آخر حالما وجد النظام التنظيمي اللازم المبكر للمنافسات. وهي خطوة يمكن في الجولة الثالثة من الولاية على مستوى الكرة النسائية، لا ننسى القفزة النوعية التي قطتها الرياضة النسائية بوصولها إلى تحقيق البطولة الاستثنائية التي حققتها بنات حواء بالدار البيضاء ما سمح لهم بالوصول لأول مرة في التصنيف العالمي للكرة النسائية للفيفا وصولا إلى المركز 156 وفقا للتصنيف العالمي. وكل ما ذكر تعد خطوات حقيقية لأمل الغد الذي سيحتاج مزيدا من الجهود للوصول إلى الحلم المنشود. رؤية الآمال المتعلقة بالشباب والرياضة تترجم لأرض الواقع، وهو أمر يمكن بمكاتفة الجهود من الجميع من أجل غد أفضل بمشيئة الله. في موضوع آخر، تسلم صباح اليوم رئيس الجمهورية محمد إدريس دي بيتنو أوراق اعتماد 3 سفراء جدد معتمدين لدى البلاد، حيث قدم كل من سفير الاتحاد الأوروبي وسفير النظام السيادي العسكري المالطي وسفير المملكة العربية السعودية، كلهم قدموا أوراق اعتمادهم إلى رئيس الجمهورية بحضور الوزير المنتدبة لدى وزارة الخارجية وعدد من أعضاء المكتب المدني بالرئاسة. أسمهان جرويتدو.
2: شهد قصر توماي صباح الثلاثاء 19 من مايو 2026 مراسم تقديم أوراق اعتماد 3 سفراء جدد لدى جمهورية تشاد، حيث استقبل رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دي بيتنو السفراء الجدد كل على حدة إذانا ببدء مهامهم الرسمية في أجواء عكست متانة علاقات التعاون التي تجمع تشاد بشركائها الدوليين. وبدأت المراسم بتقديم سعادة السيد إمادور سانشيس ريكو أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية سفيرا فوق العادة والمفوض لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى تشاد مع الإقامة في العاصمة نجمينا. ويعد إمادور سانشيس ريكو من الدبلوماسيين الأوروبيين ذوي الخبرة الواسعة في القضايا الدولية والأفريقية، حيث شغل سابقا منصب سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأرجنتين، كما تولى رئاسة قسم أفريقيا الجنوبية والمحيط الهندي بجهاز الأمن الخارجي الأوروبي في بروكسل، وعمل كذلك مستشارا سياسيا ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة. ويحمل السفير الجديد شهادة عليا في العلاقات الدولية والقانون الأوروبي. وعبر السفير الأوروبي الجديد عن بالغ شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية على حفاوة الاستقبال، مؤكدا عزمه على العمل من أجل تعزيز الشراكة القائمة بين تشاد والاتحاد الأوروبي وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي. وفي السياق ذاته قدم سعادة السيد جان دوسكو فرسكي سفير النظام السيادي العسكري المالطي أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديفيد نو، حيث شكل هذا اللقاء مناسبة لبحث علاقات التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها. جان دوسكو فرسكي تولى مناصب قيادية داخل مؤسسات مصرفية أوروبية كبرى، كما عرف بنشاطه الواسع في المؤسسات الإنسانية والخيرية. وعبر السفير الجديد عن شكره لرئيس الجمهورية على حسن الاستقبال، مشيدا بالعلاقات القائمة بين النظام السيادي العسكري المالطي وتشاد، مؤكدا التزام المنظمة مواصلة دعمها الإنساني والتنموي في البلاد. كما قدم سعادة السيد عطاء الله بن زايد الزايد سفير المملكة العربية السعودية أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديفيد نو سفيرا فوق العادة ومطلقة صلاحية مع الإقامة في أنجمينا، وكان ذلك إيزانا ببدء مهامه الدبلوماسية لدى جمهورية تشاد. ويتمتع السفير عطاء الله بخبرة دبلوماسية تمتد لأكثر من 20 عاما، شغل خلالها عدة مناصب في سفارات وبعثات المملكة العربية السعودية بالخارج من بينها القاهرة وعمان ولوس أنجلوس، إضافة إلى توليه مهام قائم بالعمل في جمهورية جزر القمر. ويحمل السفير السعودي درجة الدكتوراه في الإدارة العامة من جامعة القاهرة والماجستير في العلوم السياسية من الجامعة الأردنية. وعقب خروجه من المقابلة أكد التزامه بالعمل على توطيد للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
3: اليوم ولله الحمد تشرفت باللقاء مع فخامة المشير وتم تسليم أوراق الاعتماد، ونحن على أمل إن شاء الله أن نعمل مع زملائنا في وزارة الخارجية التشادية على بذل المزيد في بناء هذه العلاقات. سوف نعمل سويا على تفعيل الاتفاقيات التي تمت، وهذا دورنا، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع.
2: وقد حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية ووزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير مدير المكتب المدني، إلى جانب المستشار المكلف بالشؤون الأفريقية والدولية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز تشاد لعلاقاتها وشراكاتها مع الدول والمنظمات الدولية بما يخدم التنمية والاستقرار والتعاون المشترك.
1: دبلوماسي أيضا استقبل رئيس الوزراء لما يهلنا صباح اليوم سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد، الذي أتى مهنئا رئيس الوزراء بمناسبة تكريمه ونيله لوسام الدبلوماسية الصينية تقديرا لجهوده التي بذلها خلال تواجده سفير للبلاد لدى الصين. محمد المهدي أحمد عبد الله.
4: يأتي هذا اللقاء في أعقاب تكريم معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا ومنحه وسام الدبلوماسي المتميز في بكين من قبل الحكومة الصينية ممثلة في وزارة خارجيتها يوم أمس الاثنين 18 من مايو 2026، إرفانا بجهود السفير ألماي هلينا في تطوير علاقات التعاون بين البلدين تشاد والصين عندما كان سفيرا لتشاد لدى الصين قبل توليه منصب رئيس الوزراء. هذا وقد بحث معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا خلال لقائه اليوم الثلاثاء في مكتبه السفير الصيني لدى البلاد سعادة وانغ جينينغ، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين تشاد والصين وخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، كما تطرقا أيضا للشراكات الاستراتيجية التي تربط بين الجانبين على كافة الأصعدة وبما يخدم المصالح المشتركة. مؤكدا كذلك معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا للدبلوماسي الصيني أن تشاد تولي دوما أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الصين ومستعدة للعمل مع الجانب الصيني لتعميق أكثر للتبادل والتعاون المطلوب وتوسيع المشاريع بما يثري التنمية والنمو. مقدما شكره للحكومة الصينية على منحه وسام التكريم متطلعا معاليه إلى أن تشحن علاقات الدولتين آفاق أرحب. من جانبه وعقب المقابلة صرح السفير الصيني لدى البلاد سعادة وانغ جينينغ مشيدا بمستوى العلاقات المتميزة بين إنجمينا وبكين مواربا عن تقديره الكبير لتشاد حكومة وشعبا، وقال تناولنا مع رئيس الوزراء متانة العلاقات الثنائية بين الدولتين والمضي قدما على تعزيز كافة أوجه التعاون، كما جئت لأهني معالي رئيس الوزراء باسم الحكومة الصينية على وسام التكريم الذي منح إياه تحت مسمى ميدالية الدبلوماسي المتميز تقديرا لجهوده على تعزيز التعاون الثنائي بين تشاد والصين عندما كان سفيرا لبلده تشاد لدى الصين، وسام منحته إياه الصين ضمن 8 دبلوماسيين آخرين من دول شتى، مشيرا السفير الصيني أن تشاد دولة واعدة وفرص الاستثمار فيها كبيرة خاصة في ظل الاستقرار الكبير الذي تنعم به، مثنيا في الوقت نفسه على القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو متمنيا أن تشهد قادم الأيام مزيد من التعاون والشراكة الهادفة. جدير بالذكر أن معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هالينا كان قد تقلد منصب سفير فوق العادة ومطلق الصلاحية لجمهورية تشاد لدى جمهورية الصين الشعبية مطلع 2023 إلى مايو 2024 قبل استدعائه لتولي منصب رئيس الوزراء في 23 من مايو من نفس العام، وإرفانا من الحكومة الصينية بجهود عمله كدبلوماسي منح أرفع وسام وتسلمه نيابة عنه السفير التشادي لدى الصين سعادة أبكر صالح شحيمي.
1: لذلك الأنباء ترد إلى مسامعكم من القسم العربي للإذاعة الوطنية التشادية. جرى صباح اليوم بالهيئة الوطنية لتنظيم الامتحانات والمسابقات حفل تسليم بين المدير العام السابق بينزيب تيوكري والجديد بكري أبو. مناسبة التسليم كانت بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يومباتنا. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
5: عقب تعيينه رسميا بمرسوم رئاسي رقم 0978 الصادر بتاريخ 18 من مايو لعام 2026، المدير العام الجديد للهيئة الوطنية لتنظيم الامتحانات والمسابقات بكري أبو تسلم مهام عمله رسميا خلفا للبروفيسور بنزيمه تكريه. المناسبة سمحت للمدير العام السابق بروفيسور بنزيمه تكريه بأن يقدم حصيلة الإنجازات التي حققها خلال فترة تواجده على رئاسة المؤسسة منذ 4 سنوات، والتي منها تنظيم الامتحانات والمسابقات بصورة شفافة ونزيهة بالرغم من الصعوبات والتحديات، طالبا من العمال في الهيئة الوطنية لتنظيم الامتحانات والمسابقات الوقوف مع المدير الجديد لإكمال المشاريع التي هي قيد التنفيذ. أما المدير العام الجديد بكري أبو في خطابه شدد على أهمية الدور التي تلعبه المؤسسة في خدمة المواطنين، شاكرا في الوقت نفسه رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على الثقة التي وضعوها في شخصيته، مؤكدا أنه سيكون على حسن ظنهم وتقديم كل الإمكانيات والوسائل الممكنة من أجل نجاح العمل. هذا ومن ثم قام الطرفين بالتوقيع على المحضر إذانا بتسليم المهام، كان ذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يومباتنا إلى جانب المدراء والفنيين والمعنيين بشأن التعليم العالي.
1: وإلى هذا وقبيل وصول العاصمة نجمينا توقف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني بمدينة بنغور يوم أمس خلال توجهه إلى ولاية مايوكي الغربية، وذلك بغية الوقوف على حالة المؤسسات التعليمية بالمدينة. تقرير عبد العزيز أحمد يعقوب التفاصيل.
6: في إطار مهمة عمل تقوده إلى مدينتي لاي وبالا، توقف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومباتنا بيني بمدينة بنغور، حيث زار مركز التكوين التقني والمهني. وتهدف هذه الزيارة إلى الوقوف على واقع المركز ميدانيا والاطلاع عن قرب على سير العمل فيه. وخلال جولته داخل ورشات اللحام، الخياطة وميكانيك السيارات، استمع الوزير إلى شروحات قدمها رؤساء الورش المختلفة الذين انتهزوا المناسبة لعرض جملة من المطالب والاحتياجات. ومن أبرز الإشكالات المطروحة قدم بعض المعدات والتجهيزات والتي يعود تاريخ استعمالها إلى سنة 1958، وعقب ذلك توجه الوزير والوفد المرافق له إلى المعهد العالي لإعداد المعلمين ببنغور، حيث عقد جلسة نقاش وتبادل مع مسؤولي وأطر القطاع. ولم يكن هذا اليوم يوم راحة بالنسبة لوزير التعليم العالي، إذ يتضمن برنامج زيارته سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الرسمية. بنغور، عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وبالعاصمة جنبين أطلق ظهر اليوم بفندق راديسون بلو وزير الإنتاج الزراعي والتصنيع كيد بالا أطلق رسميا أعمال مشروع تحسين العيش المشترك والتنمية المستدامة في القطاعات الزراعية والرعوية بالبلاد، وذلك بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. جرت المناسبة بحضور عدد من أعضاء الحكومة. عثمان يحيى الحاج.
7: في إطار التعاون المستمر بين البلاد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بينيتا في مختلف المجالات، لا سيما مجال تحسين الوضع الزراعي، ومن أجل تفعيل مشروع العيش المشترك والتنمية المستدامة في القطاعات الزراعية والرعوية بالبلاد، هذا هو الهدف الأساسي من إطلاق المشروع. خلال الانطلاقة تناول ناصية الحديث المنسق الفرعي مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مكتب تشاتا، قال بأن المشروع جاء من أجل دعم وتحسين القطاع الزراعي والرعوي في تشاد بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكثر من 2 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل بواحد مليار. بدوره وزير الإنتاج الزراعي والتصنيع كيدي بالا قدم شكره لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمه المتواصل للبلاد بغية رفع جميع التحديات التي تعيق عملية الزراعة والرعي بالبلاد، مضيفا بأن مشروع يستهدف كل من حجر لميس وكانيم ولاك، مؤكدا الوزير كيدي بالا أن المشروع سيقلل النزاعات بين الرعاة والمزارعين ويعزز الموارد الطبيعية. هذا ونشوره في نهاية المناسبة تم عرض فيلم وثائقي للمناطق الزراعية والرعوية التي يستفيد منها المشروع.
1: وخلال تواجده بولاية والدائي قام وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيد بالا بزيارة ميدانية إلى الموقع الزراعي لموندو الواقع على بعد نحو 15 كيلومترا من جنوب شرق مدينة أبشة. تقرير حسن عثمان علي من مدينة أبشة.
8: تندرج هذه الزيارة ضمن متابعة الأنشطة الزراعية المنفذة داخل هذا المحيط الزراعي، حيث اطلع الوزير على مستوى تقدم الأعمال التي ينجزها المنتجون، كما تبادل النقاش مع أعضاء التعاونيات المختلفة العاملة بالموقع. وخلال اللقاءات عرض المنتجون أبرز انشغالاتهم ومطالبهم المتعلقة بظروف الإنتاج والحصول على المعدات والدعم الفني. ومن جانبه أكد الوزير حرص الحكومة على تقديم الدعم للفاعلين في القطاع الزراعي بما يسهم في تعزيز قدرات الإنتاج وتحسين المردودية الزراعية. وأوضح كيد بالا أن تطوير الموقع الزراعي تندو يمثل استجابة عملية لتحديات انعدام الأمن الغذائي، كما يشكل وسيلة لتعزيز فرص العمل في الأوساط الريفية. ودعا التعاونيات إلى مواصلة جهودها من أجل جعل هذا المشروع رافدا حقيقيا للتنمية الاقتصادية في ولاية والداي، كما جدد الوزير التزام السلطات بدعم المبادرات الزراعية التي تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي في تشاد. ويدار الموقع الزراعي تندو الممتد على مساحة 94 هكتار من طرف منظمة التقدم غير الحكومية وبرنامج الأغذية العالمي بدعم مالي وفني من الوكالة الألمانية للتعاون والتنمية. أبشة، حسن عثمان علي للإذاعة الوطنية التشادية.
1: عقد المندوب العام للحكومة لدى ولاية وادي فير إبراهيم إيسا قلمي اجتماعا مع مختلف رجال الأمن والدفاع من أجل بسط الأمن والسلام بالولاية. تقرير موسى أحمد دود من مدينة بلتيم.
9: عقد مندوب الحكومة لدى ولاية وادي فيرا إبراهيم إيسا قلمي اجتماعا أمنيا موسعا بحضور القيادات العسكرية والأمنية والإدارية، وذلك لمناقشة الأوضاع الأمنية وسبل تعزيز الاستقرار وحفظ الأمن في مختلف مناطق الإقليم. خلال الاجتماع تداخل عدد من المشاركين مؤكدين أهمية تعزيز الأمن وحفظ ممتلكات المواطنين والأمل على حمايتها من أجل اعتداء أو تخريب باعتبارها مسؤولية مشتركة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار داخل المجتمع. كما شدد المشاركون على ضرورة تكثيف الدوريات الأمنية وتعزيز التنسيق المشترك بين القوات الدفاع والأمن حفاظا على أمن المواطنين. مندوب الحكومة لدى ولاية وادي فيرا إبراهيم إيسا قلماي خلال الاجتماع دعا من الجميع ضرورة التعاون والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية.
10: الشعب مع الشعب الكانتون الشعب الكاري والشعب الفريق والشعب البلاش كان ما قاموا هم ما ساعدوا للريال الأمن ده الأمن ما تجي لابد له سنات من الناس الشعب الكانتون من الشعب الفريق كل واحد خليه يشارك مع الريال الأمن وكان أي شيء هم الشغل اللي بشوفوه بس ما في مكان يفوت من مكان مرات الريال الأمن ما مر سيرفيس السيكوريتي ما عنده خبر ده كان هم كان ما قاموا ساعدونا وما وجونا ده أنهم بس سيكوريتي وير ما يقدر كلام ده نطلب منه كله واتفاقات وجدوا الجن خليه يستعيننا ويساعد الرجال الأمن عشان العافية تجي في بلدنا.
9: مشددا على أهمية نشر ثقافة السلام والأمل على معالجة القضايا التي قد تؤدي إلى النزاعات والخلافات، كما ناشد من قوات الدفاع والأمن بذل المزيد من الجهود من أجل حماية المواطنين وتعزيز الأمن والسلام في مختلف مناطق الإقليم. بلتين موسى أحمد دود للإذاعة الوطنية.
1: ومن بلتين نتجه إلى ولاية بحر الغزال، حيث عقد المندوب العام للحكومة لدى الولاية آدم مصطفى إبراهيمي لقاء مع المسؤولين الإداريين ورجال الأعمال من أجل بحث مسألة نقص الوقود في المحطات وتوقفها لدى البعض. تقرير محمد كوشة صالح بمدينة مصر.
11: شهدت محافظة بحر الغزال مؤخرا نقص في الوقود، حيث أغلقت محطات الوقود وتوقفت بعض خدمات النقل والمركبات عن العمل ومعالجة هذا الوضع. ووفقا للقرار المشترك رقم 185 بشأن تحديد أسعار البيع المنتجات البترولية، استدعى المندوب العام للحكومة لدى ولاية بحر الغزال غرفة تجارية المسؤولين الاقتصاديين المحليين ورؤساء الوحدات الإدارية. استجابة لرسالة المندوب العام، تعهدت السلطات الإدارية والجهات الاقتصادية بمضاعفة جهودها لضمان تنفيذ المرسوم الذي يحدد أسعار البيع المنتجات البترولية وتعزيز الجهود المناصرة على جميع المستويات من أجل معالجة هذا النقص في الوقود. محمد كوش صالح للإذاعة التشادية.
1: ونتجه إلى الأراضي المقدسة، حيث تتواصل الجهود المتعلقة بالقدمات التي تقدمها هيئة تنظيم إدارة الحج والعمرة، حيث أطلقت الهيئة مركزين صحيين بمقر إقامة حجاج بيت الله الحرام من التشادية.

0: أكثرها الزكام الذي في الغالب يظهر معه أعراض الملارية. طوابير مصطفى تستقبلها العيادة صباحا ومساء ناتجة عن التغيرات البيئية المتقلبة من بلد لآخر. مسؤول العيادة الطبيب روزي تشوي عيسى يصف لنا الحالة الصحية.
1: من جينا ما شاء الله الكونسولتي البليرين دا 1740 وايت وفوقهم دا اللي جينا ناس التعبانين شيء دا 11 وكل ودينا في المستشفى السويدي هنا وما شاء الله ما لقينا صعوبات كتير. الناس كلها من زمين المرضانين كلها كان جو الشوارع الورينام دا جاي برجو ما جاي بساجلو.
0: وتأهبا للحالات الحرجة نسقت اللجنة الصحية مع وزارة الصحة السعودية بنقل كافة الحالات المستعصية إلى المستشفيات السعودية، وتتكفل هيئة تنظيم إدارة الحج والأمر أورجيب بنفقة العلاجات. جهود اللجنة الصحية لن تقتصر هنا فحسب، بل اتسعت وعمل التنسيق مع جمعية يبصرون بالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية لإجراء كشوفات وفحوصات طبية خاصة عن أمراض شبكات العيون وارتفاع الضغط لهما في جناح محازي. يوضح استشاري شبكات العيون الجراح محمد رشاد النقيب عن مسببات بياض العين.
2: المويه البيضة هي الحالة العامة أو مسبباتها إنسان كبر. المويه الزرقاء ارتفاع في ضغط العين، ما في مسببات معينة بس في ارتفاع في ضغط العين.
0: هذا ونشير فإن هيئة تنظيم إدارة الحج والعمرة فوضت 5 لجان ترافق حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، من بينها اللجنة الصحية التي تعتبر عنصرا مهما في خدمة ضيوف الرحمن.
3: في الصفحة الاقتصادية تناول اليوم الزميل عمر حسن دحب في صفحة الاقتصادية مشروع تنمية القطاع القطني بالبلاد، أدعوكم لمتابعته. يشير إليه الفني بأن تقرير الزميل عمر حسن دهب ليس جاهزا ختاما. نشرة الإخبارية تقبلوا تحيات فريق عملها في الهندسة الصوتية تبسا لكربنا فضيل، في الإشراف العام والإخراج يوسف محمد زين، تحياتي في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبزين. حتى نلتقي بكم في يوم غد بذات التوقيت، ندعوكم لمتابعتنا لمزيد من الأخبار حول موقعنا onama.td أو عبر صفحتنا بالفيسبوك onama.chat. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مستمعي الكرام أينما كنتم بعدما استمعتم نشرة الأخبار، أما الآن حان موعد فقرة برنامج مهم أرجو المتابعة. مستمعي الكرام دائما هناك في الهندسة الصوتية المهندس دبسادي فيدال، أعدت وقدمت البرنامج مريم عثمان ساكن، أترككم وهذا البرنامج أرجو المتابعة.
1: المستمعين الأفاضل متابعينا في كل مكان، أهلا بكم في متابعة برامج الإذاعة الوطنية وتشادية الحلقة من إعدادها وتقديمها محدثكم عباس بكر مصطفى، وفيها استضيف داخل استديو إذاعة صوت مجرسة النائبة البرلمانية الدكتورة عواطف تجاني كويبرو والتي تمثل محافظة أم جرسة في المقاعد البرلمانية. سأناقش معها في هذه الحلقة كيفية اختيارها كنائبة وما هي الأهداف المنتظرة التي تسعى إلى تحقيقها لصالح سكان أم جرسة عاصمة ولاية إنيدي الشرق. السلام عليكم دكتورة عواطف تجاني كويبرو.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، فنشكركم جزيلا لاستضافتكم لنا.
1: شكرا هنادا، نشكرك لوجودك معنا على أساس نناقش مسألة التي تتعلق بولاية إنيدي الشرق، لأنك نائبة برلمانية تمثلين هذه الولاية في الجمعية الوطنية التشادية. أولا الدكتورة عواطف تجاني كويبرو، أخبرينا بشكل مختصر كيف تم اختيارك كنائبة برلمانية لولاية نيل الشرق؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تم اختياري كنائبة برلمانية لأمثل محافظة أم جرس بولاية إنيدي الشرقية، وتم الانتخاب حسب البرنامج المعروف الذي عبره تم انتخاب جميع النواب البرلمانيين وكذلك المستشارين الولائيين والبلديين.
1: هل لك أجندة خاصة تقومين بها خلال الأيام أو السنوات التي أنت تمثلين ولاية إنيدي الشرق في الجمعية الوطنية؟
2: بالطبع من البداية في حملتنا الانتخابية يعني التزمنا بتطبيق أو بمتابعة تنفيذ البرنامج السياسي للمشير محمد رزق بيتنو رئيس الجمهورية، وإن شاء الله هذا ما سنقوم به في خلال الخمسة أعوام القادمة. سنقوم بمتابعة تنفيذ كافة البرامج المندرجة تحت إطار البرنامج السياسي، وأعتقد أنه البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية بيتكون من 12 مشروع و100 نشاط، هو عبارة عن برنامج طموح جدا وبيحتوي على كل المتطلبات اللي بتؤدي إلى رفاهية الشعب التشادي. بالإضافة لهذا على المستوى الخاص نحن تأحدنا مع الشعب في خلال الحملة الانتخابية، وضعنا اليوم خطة عمل ممكن نعمل عبرها لتنمية المنطقة ورفاهية السكان والوصول إلى تطلعات الشعب. في البداية إن شاء الله قلنا سنتابع تنفيذ البرامج المدرجة تحت إطار البرنامج الأساسي لرئيس الجمهورية، والحاجة الثانية إن شاء الله سنقوم بحل مشكلة غياب الموظفين من المرافق الصحية والتعليمية، والشيء الثالث إن شاء الله سنشجع المستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار خاصة من أبناء المنطقة للاستثمار في المنطقة وخلق فرص عمل للشباب لرفع الاقتصاد المحلي وكذلك للحد من الهجرة بتاعت الشباب نحو العاصمة. والشيء الرابع إن شاء الله سنقوم بطرق أبواب المنظمات المحلية والدولية المختصة في مجال التنمية لتقديم البرامج التنموية التي ممكن أن تخدم المنطقة، وبطبع إن شاء الله سندافع عن مصالح حزبنا وحزب الحركة الوطنية للإنقاذ وكذلك مصالح شعب محافظة أم جرس بكل ما نملك من قوة إن شاء الله، وسنمثلهم أفضل تمثيل بما يتماشى مع أخلاقيات الشعب ومبادئ الحزب بإذن الله.
1: نتمنى إن شاء الله يجد الشعب كل هذه الأشياء متوفرة حتى يقتنع من اختيار من تم اختيارهم، من لماذا تم اختيار الدكتورة عواطف تجاني كويبرو؟ من خلال اختيارك كنائبة برلمانية تمثلين ولاية إنيدي الشرق وبالتحديد مدينة أم جرس، إذن هل لك أولويات تقومين بها؟
2: نعم، أعتقد أولوياتنا هي أولويات الشعب، والأولويات التي يحتاجها المنطقة معروفة لدى الجميع. أولوياتنا هي الخدمات الأساسية المتمثلة في الصحة والتعليم والماء والكهرباء والبنية التحتية. هنالك تحديات كثيرة، هنالك مشاكل كثيرة ولكن هذه الخدمات الأساسية نحن نضعها في الأولويات.
3: المسلمين الفاضل لهم مشاهدين الكرام هكذا تتابعون هذه الحلقة من المحطة الولائية لولاية إنبي الشرقة. هكذا ضيف الحلقة الدكتورة عواطف التجاني كويبرو نائبة برلمانية. الدكتورة عواطف التجاني كويبرو، الإنسان حينما يتم اختياره في مهمة معينة لابد يقوم بأشياء تقع عليه على عاتقه مهمة كثيرة، لأن الشعب ينتظر منك الكثير، كيف تحاولين لتخففي عنهم هذه الصعوبات؟
2: نعم بالطبع، يعني عندما تم انتخابي كنائبة برلمانية لأقوم بتمثيل شعب أمجرس، هذا بالنسبة لي مسؤولية كبيرة ومحفوفة بكثير من التحديات كما ذكرت. إن شاء الله كما ذكرت سابقا حسب البرنامج الذي وضعته وحسب برنامج فخامة رئيس الجمهورية سنقوم بالعمل الجاد وبالمتابعة الحسيسة وبالعمل المتواصل إن شاء الله لإيجاد الحلول التي تؤدي إلى رفاهية الشعب وإلى تنمية المنطقة، لأني أؤمن جدا بأنه مع كل اجتهاد ومع كل عمل جاد ستوجد نتائج بإذن الله.
3: إلى سؤال آخر، الدكتورة عواطف التجاني كويبرو، هل تعتقدين مع تنفيذ كل هذه المتطلبات من الشعب هل تتوقعين تغيير حياة الشعب إلى الأفضل؟
2: إن شاء الله بإذن الله إذا تم تنفيذ كل هذه البرامج أو كل هذه المشاريع خاصة مندرجة تحت إطار البرنامج السياسي للرئيس الجمهورية، إذا اجتهدنا وتابعنا مع الجهات المختصة وإذا تم تنفيذ كل هذه المشاريع بالطبع هذا سيؤدي إلى نهضة المنطقة وإلى رفاهية الشعب بإذن الله.
3: إذا نبقى دائما في هذه الحلقة، ومثلا في بعض الأحيان نجد بعض الناس حينما يتم تعيينهم أو يتم اختيارهم غالبا أنهم يسكنون في العاصمة الجميلة، من الصعب يلجؤون إلى الأساس، الأساس يستمعوا إلى صعوبات المواطنين حتى يرفعوا هذه الصعوبات إلى الجمعية الوطنية ليسمعوا هذه الإشكاليات يتم حلها. أنت كيف تستمعين إلى صعوبات سكان أمجرس؟
2: بالطبع طبعا مقر الجمعية الوطنية هو في العاصمة الجميلة ومكان عملنا هو في العاصمة الجميلة، ولكن نحن كممثلين للشعب ونحن على اتصال دائم مع الشعب ونحن يعني متاحين للاستماع إلى مشاكلهم وإلى متطلباتهم بصورة يومية. وأنا عن شخصي بعد أن تم تنصيبنا مباشرة أنشأت مجموعة واتساب خاصة لأتواصل فيها مع ممثلين الشعب من أمجرس، هنالك مجموعة من الشباب الطموحين المحبين لبلدهم المتطوعين الذين يدافعون بشدة عن مصالح المنطقة، أتواصل معهم باستمرار عبر هذه المنصة أستمع فيها لمتطلباتهم ولآرائهم ولكل ما يحدث بصورة يومية في المنطقة، وكذلك عبر هذه المنصة أوجه لهم جميع تساؤلاتي واستفساراتي في القضايا التي تخصهم، وهذه المجموعة سميتها صوت أمجرس.
3: شكرا، أحسنت في اختيار مجموعة للاستماع إلى صعوبات، للاستماع إلى أصوات الشعب خاصة سكان مدينة أمجرس والعمل على حل هذه الإشكاليات. المشاهدين الكرام ما زلتم معنا في متابعة هذه الحلقة، أذكركم ضيفة الحلقة الدكتورة عواطف التجاني كويبرو نائبة برلمانية تمثل مدينة أمجرس في المجلس البرلماني بالجمعية الوطنية التشادية. الدكتورة طبعا لكل واحد أسلوب في حل قضية معينة، أنت مثلا كمستشارة حديثة، لا أعتقد سبق كنت مستشارة، كمستشارة حديثة تمثلين أمجرس، أمجرس تعاني من في العديد من المشاكل، هل تتوقعين خلال 5 سنوات القادمة تستطيعين تخفيف هذه الصعوبات بنسبة 50 أو 60%؟
2: نعم بالطبع، أنا نائبة برلمانية جديدة لأول مرة أعمل بالبرلمان، ولكن أعتقد مع العمل الجاد إذا كانت هنالك إرادة حقيقية وهنالك عمل جاد ومتواصل بصورة يومية وإن شاء الله نحن مستعدين. كلمة الأخيرة أوجه كلمة لسكان محافظة أمجرس الذين أمثلهم وأفتخر أن أمثلهم أمام الجمعية الوطنية، يعني أوجه لهم رسالة بأن التنمية هي ليست فقط من جانب الحكومة، وكل فرد في هذا المجتمع لديه دور في التنمية، ونتمنى كل إنسان إذا كان استثمر ده يعتبر تنمية، إذا كان حافظ على النظافة بتاعت البيئة بتاعته ده برضو يعتبر تنمية، كل شيء بيعمل إنسان بيعتبر تنمية. نطلب من المواطنين هم يشاركوا طرقتهم الخاصة في تنمية المنطقة، وكذلك بطلب من جميع الذين تم انتخابهم حديثا بما فيهم المستشارين البلديين على رأسهم أمدة مدينة أمشرس، والمستشارين الولائيين على رأسهم رئيس المستشارين الولائيين. بطلب الفترة القادمة محتاجة مننا جهد كبير، أتمنى أنه نتضافر ونضافر جهودنا في أنه ننمي المنطقة، ولازم نجتهد لأنه ما تكون هنالك نتائج بلا عمل. لازم نعمل بصورة متواصلة، نعمل بجهد، نعمل بلا كلل إن شاء الله عشان نتوصل لنتائج.
3: هكذا فعلا الولاية ولاية حديثة لها 6 محافظات، عليكم شد المئزر لتنمية هذه الولاية وجعلها ضمن المسافات الولايات المتقدمة، الولايات التي حظيت بالبنى التحتية وما إلى ذلك.
1: متابعينا، إلى هنا نصل وإياكم لنهاية هذه الحلقة. ضيفها الدكتورة عواطف تجاني كويبرو، نائبة برلمانية تمثل محافظة أم جرس في المقاعد البرلمانية. الحلقة من إعدادها وتقديمها عباس أبكر مصطفى، الإشراف والمتابعة آدم نسرويجي، في هندسة الأصوات الزميل حسين أنغاري. ابقوا دائما في متابعة برامج إذاعة صوت أم جرس عبر الإذاعة الوطنية التشادية، إلى أن ألقاكم في حلقة جديدة بمشيئة الله.

لو بان هلالك هل نور وبان هلالك نور هل لو بان وأشرق داهك الأكوان صيامك صحة للأبدان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داخل الاستديو الساعة 6:45 دقيقة سوا نبدأ برنامجنا. هنا اليوم يوم 19 شهر 5 2026، 75 دقيقة نقول سوا في مدة 75 دقيقة يخدمكم في مكنة الفن فيديل، وقدام الميكروفون حسن يا آدم محمد. لكن بعد شيء إن شاء الله نسمعوكم كل بلاغاتكم، وقبل البلاغات إن شاء الله تسمعوا برنامج الحقوق والواجبات، ووراء البرنامج الحقوق والواجبات إن شاء الله نسمعوكم كل بلاغاتكم. هنا اليوم الشيء النشرة الإخبارية المسائية تسمعوها بالساعة 7:15 دقيقة، وبعد ذلك نواصل لخايدة الساعة 8 إلا دقيقتين، ده الوقت المحدد لأن نختم فوق البرنامج، ونخلي البكال للزميلة جواسل بيكرام فرنسي. نخلوكم تستمتعوا شوية بأخانينا، وبعد ذلك كمان ندخلوا في بلاغاتكم. متابعة سعيدة.
1: الحقوق والواجبات، الحقوق والواجبات برنامج أنا أخبار وتوعية للمواطنين في حقوقهم وواجباتهم. الحقوق والواجبات برنامج أنا الإذاعة الوطنية الجادية.
2: أعزائي المستمعين الكرام، أنا برنامج الحقوق والواجبات، السلام عليكم. برنامجكم هنا اليوم نهجو في حقوق الملكية. ضيفنا البرنامج السيد المدير العام للشؤون القضائية بوزارة الشؤون العقارية والملكية علي عبد الله إبراهيم. السلام عليك سيد المدير.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: السيد المدير، تقدر تقدم لنا كشرح أسبليكاسيون خاصة في حقوق الملكية؟
3: شكرا سيد عثمان بالفرصة اللي قدمتها لي عشان نناقش مع المستمعين في مسألة هامة جدا، مسألة حقوق الملكية. الملكية مثل ما قالوا الحقية عند الإنسان في الأراضي، بتكون أي إنسان يقول ده ملكي. القانون رقم 22 23 و24 سوى الخطوط الإنساني بلغ ملكية في أراضي من أراضي ينشأ. أولا إذا كان المكان فوق يتوكن داخل حلة كبيرة، أي يربين بقولوا لو بفرنساوي، كان داخل الحلة القانون بسمح للإنساني يلقى اتريبيسيون. الدولة بتقدم له بتديه تيران، وإن بعد الرسوم يكفيها، مما مجرد كفار الرسوم بيسولوا بعد الأوراق. الرسوم دي فوق بقولوا بري دي تيران، تمن أن الأراضي الحكومة بتدي له لزولة. طبعا التمن ده هو قايد موجود في الأوراق. إذا كان في مكان سانتر فيل، ما بكون ما برا في الضواحي برا، ما بقو سوا واحد بميتر ريال المتر كاري، كان بيجي برا ب 20,000 ريال المتر كاري، كان بيجي في سانتر فيل. الدولة بأمكي بتديك. ده أول خطوة هنت الملكية، ما دام اتكفيتها بسولك بلان باسمك وبيسجلوا في الكمبيوتر كملكيتك. بعد عندك حق تتابع الأوراق ده لخايد من كاداستر، بمشي في دومين، من دومين برسلو الميري، من ميري برجو دومين بمونتي أريتي دغري أغري. الأريتي وقت المرك ده عندك وثيقة الأساسية لبداية عن الملكية. بعد الأريتي لقيتها بتطلب من الميري، تكتب لي ميري تقول أنا ندورة تسمح لي عشان نبني. permis, bisolulek attestation de permis de construire. Al permis de construire da, inti ptisei plan hanak jahis, khutta hanal bet, wa la ashiya al wajib tidakhila fi al bet, di kulla ke, gede fi plan, tigaddim alim, hatta bisolulek bantuka l'autorisation technique. Da kulla ke, أماكن واحدة مثلا حابطة ألم يكون غرق المريب بتعرف البكانات دي كلها إذا كان بكان حابط بلين يقول لك لا بلانك ده ما عدل أدل بأدلو لك عشان ألم تبا ما يعزك وإذا كان بكان عالي وإنت سويت عالي زيادة يقول لك لا ده ما بيجي في النورمة خليه يرجعه في النورمة مثل ده بتعديلات بيسووا وبدوك تصريح عشان تبني من مجرد ما بنيت كمل بتودي لكوميسيون في دومين بجو بيشوفوا القيمة اللي دخلتها في الأراضي دي وبمشوا بيسووا بروسي فيربال بودو في مكان الكونسيرفاتور الأمين عن الإقارية هو بيودي في جورنال أوفيسيال بيشوفوا بيعلنوا في جورنال أوفيسيال أن الزول بكان ده بكان وبدور بيسجله هل عراد ما في إذا كان زول معارض ما في بعد كمل الياتوذة بيسجلوا له بأسمه دي الملكية التامة الملكية دي خلاص بقت تامة وزول بقدر بيجي بالمسا بكانك ده ما في ده في أراضي يربان أما في أراضي القروية انت تدول تسيلك مشروع أنا زراعة إما مشروع أنا ثروة حيوانية أما مشروع أي مشروع ريفي تدور تسي ممكن ما تتفق مع الناس تطالب أن تغلق أراضي تسي فوق مشروع لكن إذا كان تدور الملكية تثبت لك في أتو هناك تمشي في السوبريفكتور تقدم أوراقك في السوبريفكتور أنا البكان ده لقيته وندور نسي مزرعة القانون بسمح للسوبريفي بسيلك أريتي بروفيزوار الأريتي ده بنادو أريتي دي لوكاسيون بأجلو لك الأراضي دي عشان تزرع فوقها مجرد ما أجلو لك عندما بعد الرسوم تكفي و تسيي زراعتك مكتوبك بمرقولك أريتي هناك بمرقو وتتابع في أوراقك وبنص تزرع في تسيي مشروعك تدول تسيي ده إذا كان أراضي من 5 هكتار وتهت ده سوبر في بسيي لك أريتي دي لوكاسيون بنتيك أما إذا كان التيران من 5 لـ10 إلا الوزير بدي أريتي بروفيزوار بقول له دي لوكاسيون من 10 وفوق إلا مرسوم رئاسي ده كله كي بروفيزوار بنتوك له جست لي تحاول تبدأ فوق مشروعك المشروع ده وقت بديت تخدم فوقها تزرع فوقها شو خليت شذر تركبها وبيوت كلها كنت ساكن فوقها تدسا وكي وعند رسوم في دومين تكفي لخايت 5 سنوات إذا كان قدر أنجزت شغل بيكلف ما أقل من 5 مليون بعرفك أنت زول جاد في عملك وإندك نية ما بتشيل الأراضي دي عشان تهتكرها فعلا بدوك تسري تسي ملكية هنا المكان ده. إذا كان كفيت رسوم الدولة وزرعت فوق في قيمة ما يقل عن 5 مليون خلاص بدوك أريتي ديفينيتيف. الأريتي ديفينيتيف ده عندك حق تسجله في تيتر فونسي في مكان الكونسرفاتور. خلاص الملكية بقت هنتك. زول بقدر بجي بعار لك فوق الحكومة كلها كن جات تحاول تدورها عندها فوق أي شغل بتجي تناقش معك عشان تتفقوا في ثمن تبيع منك بيع. ده أهمية هنا تكوين الملكية تأسيس أوراق الملكية في مسألة الأراضي. في الناحية الأساسية هسه حاليا ماشيين فوقها الواحد بيسير لي بلان كادسترال وهذا بس وبقيف بقول أنا دا يا توهجي صحيح بديت حطيت خطوة هنا توصل إلى الملكية. أما الملكية ما عندك لا إلا إذا كان عندك تيتر فونسي. في دعنا نناشد الإخوة المواطنين يفكروا كثير في الملكية. سألهم أراضي بقت مال الزول كن لقي أوراق ده كن عند البوسيبليتي ده خليها أسر يكمل أوراقها هنا ملكيتك بالكامل عشان ما يلقى درانجما من بعد الناس آخرين. إذا كان أنت ما بفرود قبل لقيتا تيتر فرنسية هناك ده إذا كان ما بفرود باللقيتا ده زول بتان بقدر بجي بأتاكي تيتر هناك ما فيه ده خلاص ملكيتك بتبقى بالكامل. ده كلام اللي نقدر نقوله اليوم لمسألة الملكية في جهته. شكرا.
2: شكرا خاصة للضيف البرنامج المدير العام للشؤون القضائية بوزارة هنا الشؤون العقارات والملكية علي عبد الله إبراهيم. ونشكر كل المستمعين التابعون. أقدم لكم البرنامج عثمان آدم الدود.
1: سمعتوا البرنامج الحقوق والواجبات. نتلاقى معكم في الأسبوع الجاي.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. نبدأ ببلا خدناها اليوم أشي الإدارة هنك الوزارة هنا استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد محمد ابن محمد اللمين الاندا نقع في كارتي فندوري سيكسيون 2 إيلو 66 لو 21 و23 يمشي في الإدارة بمكاتبه لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. نيمان الإدارة عند الوزارة الاستصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد عبد الله يحيى إبراهيم اللي عنده نقع في كارتي دبزين سيكسيون 2 إيلو 173 لو 25 ومطلوب من الناس أن نذكر لكم أسماءهم دول كذلك يمشوا في الإدارة بمكاتبهم لشيء مهم بخصوص بكاناتهم منهم كمان السيد عبد الله محمد يحيى لو 17 كارتي أنوار سيكسيون 1 إيلو 126 سأديا إبراهيم عمر لو 18 محمد مهدي الشيخ لو 19 محمد أحمد لو 19 عبد الكريم نور محمد لو 22 أحمد بريمي عبد الشفيق لو 24 و26 إيلو 124 محمد علي قلمي لو 1 3 و5 حبيب إبراهيم لو 7 و9 إيلو 127 فكي أثمان واريه لو 19 عبد الكريم الفارس لو 20 إيلو 126 محمد علي يوسف لو 24 ميكائيلا محمد لو 26 مطلوب من الناس ديل كذلك يمشي في الإدارة بمكاتبهم لشيء مهم بخص بكاناتهم ومطلوب كذلك من السيد محمد علي يوسف لو 13 أبكر عبد الرحمن محمد لو 14 عبد الله محمد يحيى لو 15 سعدية إبراهيم لو 16 أحمد تبريمة لو 24 و26 ومطلوب كذلك من عبد العزيز مينا السيد عبد العزيز مينا كذلك عندنا نقع في كارتي قاسي سيكسيون 2 إيلو 106 لو 17 18 19 و20 كذلك مطلوب من الناس ديل يمشي في الإدارة بمكاتبهم لشيء مهم بخصوص بكاناتهم. السيد محمد خير الله حسين خير الله عبد الله دان محمد إدريسة قنبو هارون جدة شين ساكن شين أبا أجي شين الدليجي محمد أحمد بشارة آدم بشارة موسى أخي محمد الحاج المعروف بوردي قال أنغردان قاسم شايبو بلامة النور تيربيل ليم الفرح يبلغ لكل الأهل بره وداخل بأروسا إيالهم النور ساكن وشين خير الله مبقى عن باكر يوم الأربعاء العزومة يوم الخميس في كارتية مشاقة اللي تدلقي محمد أحمد بشارة نكرر البلاغ محمد خير الله حسين خير الله عبد الله دان محمد إدريسة قنبو هارون جدة شين ساكن شين أبا آجي شين دلقي محمد أحمد بشارة آدم بشارة موسى أخي محمد الهاج المعروب وردي خالة أنغردان قاسم شايبو بلامة النور تربيل لما الفرح يبلغوا لكل الأهل بره وداخل بأروسا نيالي النور ساكن وشين خير الله ببقى عن باكر يوم الأربعاء والأزومة يوم الخميس في كارتية مشاقة اللي تدلقي محمد أحمد بشارة وبهاي الهفلة كمان عبد الناصر السيد تيراب قالب حسيني التوم عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن بلامة الجيتة حسنة جبرين حسنة توم حسنة آدم أحمد أبود حسنة سيد تيراب غالب تيراب الشيخ ولا حسنة المعروف بدندال ليم الله فرح يبلغوا لكل الأهل بره وداخل بأروسنا أخوهم الشايبو تيراب الببقى يوم الخميس والأزومة يوم الجمعة فيه جيليجي حنا بلامة الجيت حسنة
نكرر تيراب قالي بهسيني التوم عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن بلام أجيت حسنة جبرين حسنة توم حسنة آدم أحمد أبوت حسنة سيد تيراب قالي تيراب الشيخ أول حسنة المعروف دندال لما الفرح يبلغه لكل الأهل أنا بر وداخل بأروسنا أخوه مشايبو تيراب الببقى يوم الخميس العزومة يوم الجمعة في جليجي حنا بلام أجيت حسنة إدريسا ميكائيلا ميكائيلا رمات تهليم الفرح يبلغه لكل الأهل أنا برا وداخل بأروسا إدريسا ميكائيلا لا ببقى أم باكر يوم الأربعاء والأزمة كمان يوم الخميس في مقرقف أنا بلاما محمد تور كانتون كداد نكرر إدريسا ميكائيلا ميكائيلا رمات ليم الفرح يبلغه لكل الأهل برا وداخل بأروسا إدريسا ميكائيلا لا ببقى مباكر يوم الأربعاء والأزمة كمان يوم الخميس في أم قرقف أنا بلاما محمد تور في كانتون كداد الساعة 7:06 نواصل من مكانة الفن.

0: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب. السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب، لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل.
1: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام، ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف. كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل، وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني، وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار، وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
0: نحن الأوين نرفض كل أشكال عن العنف القايد ببقى، وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان عن القرارات البتخص السلام.
1: الشباب وعوين وصناع القرار، كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة.
0: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام، وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.
2: الهموم هنا الحولين من سن لسن آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون. مع البرومو الجديد كتير إكسترا هنا موف أفريكا، نادوا كل شبكات تات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف. بس مع فرفي كتير إكسترا خليكم متواصلين مع أقرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنا تات مهما كانت شبكتهم، بلهم هنا تمن أو مدة زمنية. اختاروا الفورمي الحناكو ب 1400 ريال عند و 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم، ب 400 ريال عندكو 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم، ب 100 ريال عندكو 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة هنا يوم واحد. دقوا أجلة اتوال 111 اتوال 2 جيس ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسا مع موف أفريكا. نادوا كل الشبكات، موف أفريكا عالم جديد ناديكم.

0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام داخل الاستوديو، عندنا الساعة 7:15 دقيقة. إليكم نشرة الأخبار المسائية، قدمها لنا بشير عمر بشير، متابعة سعيدة، مساء الخير.
1: مساء نور السيدة هسانية عدو محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم الشيء 19 مايو 2026، والنشرة طوال نبتها بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس هادي بيت نو استلم اليوم عدد من الأوراق الرسمية من سفراء البلدات اللاجئة وخدمة في بلد نجد. ورئيس الوزراء كبير الحكومة السفير أنا ماي هلينا كرمو بميدايه انت الوسام هنا الدبلوماسي المتميز كرمت الدولة انت الصين في إطار الجهود القمة بها هناك وقت قايد سفير في الدولة انت الصين. والوزير هنا الزراعة كيدا بالا أنطى اليوم هنا في العصر من جمعنا البداية انت المشروع اللي بحثنا فوق المعيشة المشتركة بين المزارعين والرعيان والتنمية المستدامة. دي العناوين، وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو استلم اليوم في القصر الرئاسي أوراق تل خدمة هنا 3 سفراء جداد جو في العاصمة بن جمينة يقود هنا في بلدنا تشاد عشان يمثلوا الدبلوماسية دولهم، وهم السفير هنا الاتحاد الأوروبي إمادور شان سيس والسفير هنا النظام السيادي العسكري المالطي جان ديسكو فرانسكي والسفير هنا المملكة العربية السعودية سعادة أطا الله زايد بن زايد. السفراء الجداد ده كان قبلهم رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو، وخلاص بدوا خدمتهم رسميا في بلد نجد. المناسبة دي كان بقت بحضور الوزير المندوبة في وزارة الشؤون الخارجية فاطمة الجنيه قرفة والوزير الأمين العام في رئاسة الجمهورية والوزير مدير المكتب المدني والمستشار المكلف بالشؤون الأفريقية والدولية. وزارة الخارجية الصينية كان كرمتها للوزير رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي حالينا بميداي الميداي انت الوسام هنا الدبلوماسي المتميز في بكين، ده في إطار الجهود الكبيرة اللي قدمها السفير ألمي حالينا في قوين العلاقات القادمة من بلد نجات والصين وقت قاعد سفير أنا بلد نجات في الصين قبل ما يكون في رئاسة الوزراء هنا في بلد نجات. وفي ده كان استقبلها اليوم الوزير رئيس الوزراء السفير ألميها لنا كان استقبل السفير الصيني القاعد هنا في بلد نجات وكلم معي في كثير من المجالات المهمة بين البلدين. وهنأ السفير الصيني لرئيس الوزراء باسم الحكومة الصينية في تكريمها الميدالية انت الدبلوماسي المتميز اللي كان أنطوالية دي من 8 دبلوماسيين آخرين قاعدين في الدول انت العالم. بقت اليوم ظهور في الهيئة الوطنية لتنظيم المسابقات الأونكت حفلة تسليم العمل بين المدير العام الجديد والمدير العام السابق. المناسبة كان بقت بحضور الوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيتاك يومبتنا عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
2: بعد ما أجنوه رسميا بمرسوم رئاسي رقم 0978 المغرب بتاريخ 18 مايو 2026، المدير العام الجديد هنا الهيئة الوطنية لنظمان الامتحانات والمسابقات بكري أبو شال خدمته رسميا، وده بدل البروفيسور بنزيما تكري. المناسبة سمحت للمدير المغرب بروفيسور بنزيما تكري قدم فوقها الحصيلة هنت الإنجازات اللي كان حققها، وده وقت ما هو قاعد في رئاسة المؤسسة منذ 4 سنوات، والكل منها كمان نظمان الامتحانات والمسابقات بصورة عديلة وشفافة بالرغم من الصعوبات والتحديات اللي لقوها. طلب من الأمال في الهيئة الوطنية لنظمان الامتحانات والمسابقات خليه يقوفوا مع المدير الجديد ليكمل المشاريع الفضلة للمدير العام الجديد بكري أبوه. في خطابة كمان شدد في أهمية الدورة القادة الأبى المؤسسة في خدمة المواطنين، وأشكر في نفس الوقت كمان رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيتنو ورئيس الوزراء بالثقة لانطوها ليا، وأكل لهم كمان هو كمان بخدم ويجب نتيجة عديلة للمؤسسة. نذكر بكونوا الطرفين كمان وقعوا في المحضر حفل التسليم والتسلم، وده كان بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يومبتنا وبعض من المدراء والفنيين والمعنيين القادمين في التعليم العالي.
1: الوزير هنا التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيتاك يومبتنا كان قام بزيارة في مدينة بالا ولاي، ووقت جاي من هناك كان زار في مدينة بنغور المركز عن التكوين التقني والمهني اللي جاءت في مدينة بنغور. هناك كان شاف الوضع عن المركز ماشي كيف والعصوبات القاعدين بيعانوا منها المسائل في الإدارة والخدمة انت المركز. وبعد ده الوزير فات في المركز في المهد الآلي هنا إدارة المعلمين في بنغور، وهناك سوى ملمح مع المسائل عن المهد وأكلم معهم في القراية وفي العصوبات القاعدين بلقوها في المهد ده. في الأصبع أنجمنا الوزير هنا لزراعة كيدا بلا أنطى اليوم ظهر في أوتر راديسون بلو البداية الرسمية انت المشروع اللي بحث فوق المعيشة المشتركة بين المزارعين والريان، والمشروع ده فوق التنمية الدائمة في المجالات انت الزراعة والري. المشروع ده مهم بيساعد السكان في نبالات نجات في الزراعة والتربية انت البهايم، وقاعد تتأمى المشروع والمشروع ده قاعد بتأمى البرنامج الأمم المتحدة لإنماء. المناسبة كان بيجد بحضور كثير من المعزمين. الوزير هنا الزراعة كيدا بالا كذلك قام أمس بزيارة في مدينة أبشي ده في إطار المتابعة هنت النشاط هنا الموسم الزراعي. الوزير هناك كان سيا الزيارات وشاف الخدمة القاعدين بقوموها المزارعين وشنو العصوبات القاعدين بلقوها. الوزير أكد المزارعين بيكون الحكومة تقدم الدعم لكل المزارعين عشان يكون عندهم فرصة خدمة في الوقت عن الخريف الجاي. الحكومة من بلدنا تشات قاعدة تتأمل المزارعين هن القطن عشان ده ليتحسن لهم الحياة هنت المعيشة. زميلها جهوة بمر
3: المشروع ده برفع الانتاج الوطني هن القطن بعد سنين، وكثير من المزارعين قبلوا بتربو الزراعة الاندى فايدة كثيرة مثل السمسم. وعشان يحققوا الهدف ده المشروع ده بالذات بيعتمد لجددان الآلات هنت الزراعة ويقوي الدعم الفني للمزارعين ويحسنوا وينظموا سلسلة هنت الانتاج ويكفوا أجل الخدامين المنتجين، وده لعشان يسهلوا ظروف انت الخدمة داخل الزراعة. والقايمين بالمشروع بخدموا في قبلين الثقة للمزارعين ويشجئوهم ليقبلوا يزرعوا القطن. والأهداف اللي بتركز في المشروع بنط فرص انت العمل للشباب والأوين الما عندهم خدمة، خاصة في المناطق اللي بتعاني من الظروف الصعبة والخدمة فوق ما فيها، ودا عشان الشباب يلقوا الفايدة من التقنيات انت الزراعة الجديدة. وكمان دا بالنسبة للدعم في جانب حان الزراعة وفرصة انت الخدمة في الانتاج والتحويل والتسويق.

0: فرص كبيرة من الدخل الاقتصادي، وده من خلال أسسان الجروبات هنت الأوين. ده بيسهل لهم في الخدمة هنت الزراعة، وبقدروا بيكفوا الأمال اللي بيساعدوهم، وبقدروا يقووا القدرة التقنية والفنية هنت العمل الزراعي. وكمان المشروع ده بضمن أسسان بنية تحتية للتحويل والتخزين والتسويق، وده عشان يقووا القيمة المضاعفة للقطن التشادي. وبالرغم من المشروع لسه في مرحلة الأولانية، ده البخلي يقيم الأثر الاقتصادي الفئلا بقفات الأوان، والتوقعات بتقول مكنين حن الأسر الريفية في لقمة العيش، ويحسنوا الظروف الاجتماعية، ويقووا الأمن القزائي، ويحاربوا البطالة والفقر للشباب. نذكركم بكونه كان المتابعة في المشروع جاد أديلة، ووفر لهم الدعم ده البكون المشروع، وخاصة يقدر يقبل الزراعة هنت القطن التشادي لمكانتها مثل زمان.
1: في أخبار الأقاليم في مدينة مسورات، سواء المندوب الحكومة في ولاية بحر خزال آدم مصطفى إبراهيمي ما لما مع أعضاءنا الغرفة التجارية والمسائل المحليين كلمهم في نقص الإصاص والجزوال اللي بيجي بقى فيه في داخل المدينة، والشيء ده قديم بقى من كثير من السكان في الأيام الفاتت. هلا مندوب الأمن هل الحكومة طلب من التجار خليه يحترموا الأسعار اللي كان خططها الحكومة وما يزودوها عشان ما تؤثر في الحياة انت السكان. في مدينة بيلتينغ المندوب الأمن هل الحكومة إبراهيم إساق الميس وملمة أمنية حضروا فوقها كثير من المسائل الأساكر والإداريين، وهذا عشان يناقش الأوضاع الأمنية وكيف وفروا الاستقرار للسكان في داخل الولاية. خلينا نسمعوا للمندوب العام للحكومة في ولاية وادي فيرة إبراهيم إساء قلمي.
2: شاب دي كانتون الشاب دي كاري والشاب دي فريق والشاب دي بلايش كان ما قموا هم ما سعدوا للريال الأمن ده الأمن ما تيجي لابد له سناتر من الناس الشاب دي كانتون من الشاب فريق كل واحد خليه يشارك مع الريال الأمن، وكان أي شيء هم الشغل اللي بشوفوه بس ما في بكان يفوت مين بكان مرات الريال الأمن ما مر سيرفيس السيكوريتي ما عنده خبر ده كان هم كان ما قموا سعدونا وما وجونا ده أنهم بس سيكوريتي وير ما يقدر كلام ده نطلب منه كله واتفاقات وجدوه الجن خلي يساعدنا ويساعد الرجال الأمن عشان العافية تجي في بلدنا.
1: في مدينة أدرية وصل الوفد على اللجنة المصالحة والتعايش السلمي، وكان استقبلها هناك المحافظ على محافظة أسونغا. التفاصيل من أدرية مع مراسلنا أبو بكر موسى نورين.
3: وصل الوفد عند اللجنة المصالحة والتعايش السلمي إلى مدينة أدرية برئاسة الجنرال محمد صالح، وكان استقبلها محافظ مخطط أسونغا الدير بركو ومعها كثير من المسائل عن مدينة أدرية. الرسالة دي بتوجيه من رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو عشان يجمع الناس ويقوي العلاقات بينهم. وفي ساعة الاستقلال كان في احتفال كبير بحضور أهل المدينة وورود تراثية. في بداية برامج رحب الشيخ محمد الطاهر رئيس المجلس العالم للشؤون الإسلامية بأدري بالوفد، وقال لازم الناس تكون يد واحد وتعيشوا في السلام والإقوى. نائبة أمدة أدري قصومة حمداي قالت أن الكلام الطيب بتسامح وبيقرب الناس من بعض. ممثل المشايخ ومنسقة التعايش السلمي التشادي السوداني بأدري ومعايا رئيس الشباب ورئيسة المرأة أكدوا أنهم الدور المجتمع كبير في توحيد الكلمة ونشر السلام. محافظ مخاطر السنغة ديرو بورك الدرقة قال أن التعاون بين الناس هو البديب الأمن والسلام والاستقرار، خلي الناس يتماسقوا. رئيس اللجنة الجنرال محمد صالح قال إنهم جائين برسالة سلام من رئيس الجمهورية، وطلب من كل الناس يتركوا المشاكل ويشتغلوا مع بعض عشان البلد تمشي لقدام. وزاد في كلامه وقال الناس خلي تسمع صوت حنان الأقل وتمنع شباب التشاد من دخول في الحرب الحاصل في السودان. من مدينة أدرا أبو بكر موسى نورين للإذاعة الوطنية التشادية.
1: أعزائي المستمعين، الساعة 7:27 دقيقة في استديو راديو تشاد. خلاص بهذا كملت نشرة الأخبار من اليوم. أشياء الفترة من النشرة نذكرهم بالأنامين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو استلم اليوم عدد من الأوراق الرسمية من سفراء البلدات الجو وخدمة في بلدنا تشاد. ورئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي هلينا كرموا بميداي هنت الوسام هنا الدبلوماسي المتميز كرمت الدولة هنت الصين الشعبية، ده في إطار الجهود القمبة هناك وقت قائد سفير في دولة الصين. والوزير هنا الزراعة كيدا بلا أنطى اليوم هنا في العصر من جمعنا البداية هنت المشروع

0: البحث النفوقة المعيشة المشتركة المعيشة المشتركة بين المزارعين والريان ولا تنمية المستدامة. دي النشرة اللي كان كتبوها الزملاء في قسم الأخبار عبد الرحمن ميكايل مؤمن حجة هو عمر وفاطمة عبد الله بركو وقدمها لك بشير عمر بشير في مساعدنا المهندس دبسادي كركنا في دير. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتصبحوا على ألف خير.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة تيانجمينا.

شكرا أعزائي مستمعين ومستمعات الكرام. بعد ما سميتوا النشرة الإخبارية المسائية قدمها لنا بشير عمر بشير داخل السيد عندنا الساعة 7:36 دقيقة. نواصل بباقي بلاغتنا المفضلة. الكوماندا محمد ولد اللمير جيمي شيني ولد اللمير بشارة ولد اللمير بلاما موسى أبكر الشيخ محمد أبكر بلاما محمد جبرين نصر عائلة آدم بنا وعائلة موسى عائلة رمات مملوم توم الشيخ محمد سمائين أطمان محمد مالوم أبكر جبرين عبد الله الديف الوكيل أديم جبرين الشيني علي الحاج عبد الرحمن محمد هارون إساخة فتشو دقلا خالة حلوف بلام إبراهيم بشير أبكر توم أديم أديم مارادونا عبد الرحمن جبرين محمد خميس عيسى جبرين جدة التوير الإمام دنا جدة الإمام جامع عبد الرحمن الحاج رمات توم الشيخ جبرين أديم إبراهيم كلهم قاعدين في أبجوغان كبير لما الحزن يبلغهم لبلام عبد الرحمن عمر بلام النور إبراهيم بلام أبو محمود بلام هارونا جدة بلام حامد حسيني بلام أبا جدة داداي بلاما جبرين جابر بلاما بركة نوام الشيخ ميميت أبافيل بلاما بشارة هليليف محمد ولد السلطان إمام طه محمد كلهم قاعدين في جمعين فارة بلاما الحاجة دناء بلاما أبكر أديم ميلاندو بلاما أحمد أندورو بلاما رمات محمد بلاما هسيني بركة بلاما أحمد توم الشيخ أدو أبكوشة بلاما عبد الرحمن أبو قاسي الشيخ أبتشا أنغارو الشيخ أديم مرحال بلاما حسنة أنجبا بلاما عمر رمضان بلاما توم جرم الدليجية قليل جبرين عبد الرحيم الحاج هارون مليمي الشيخ جدة دشوش علي تجاني رماتة بكر بلاما نجوان دودو الشيخ عبد الله بنية الشيخ أزرق محمد بلاما أبا كوشا الشيخ شرك نكور الحاج لاميدو هارون صالح أبا جدة جبرين قديم في أمود الله لأبكر شايب رمضان أديم المعروف بـ MPS أبكر عبد الرحمن في جوز الطور إما ولا نجوم بلاما جدة شدرة أبا جدة حسنة غاني في كاغا الشيخ أبو خريس مومن بلاما عمر محمد الشيخ ممدو حسنة عبد الرحمن دونغوس الحاج هارون محمد الشيخ محمد ولا أنغولي الديليجي جيجير في جبل ليرو جبرين إدريسا في آلايا عبد الرحيم الحاج في أنجوكدي الحاج أبكر كانيمبو وكل الأهل بر وداخل وكل الهلال المجاورين بوفاتها أختي مؤمم هو التوم المعروفة بهو الجدة اللي توفت أمس في الليل والصراحة كمان تبقى يوم الخميس في أبجوكان كبير أنا بلاما موسى أبكر المرحومة الله يعفاها ويرحمها بالجنة الكرير الكوماندا محمد ولد اللمير جيمي شيني ولد اللمير بشارة ولد اللمير بلاما موسى أبكر الشيخ محمد أبكر بلاما محمد جبرين نصر عائلة آدم بورما العائلة هنا موسى عائلة رمات مالوم توم الشيخ ممجي سمائين أطمان محمد مالوم أبكر جبرين عبد الله الديف الوكيل آدم جبرين شيني علي الحاج عبد الرحمن محمد هارون إساقة فتشو دقال خالة حلوف بلام إبراهيم بشير أبكر توم آدم مارادونا عبد الرحمن جبرين محمد خميس إيسا جبرين جدة التوير إمام دناء جدة إمام جامع عبد الرحمن الحاج رمات توم الشيخ جبرين آدم إبراهيم وكلهم قاعدين في أبجوغان كبير لما الحزن يبلغوا لبلام عبد الرحمن عمر بلام النور إبراهيم بلام أبو محمود بلام هارون الجد بلام حامد حسيني بلام أبا جدة داداي بلام جبرين جابر بلام بركة نوام الشيخ ميميت أبا فيل بلام بشارة هليليف محمد ولا
سلطان إمام طه محمد كلهم قاعدين في جمعنا فارح بلاما الهاجة دنا بلاما بكر أدي ميلاندو بلاما أحمد أندورو بلاما رمات محمد بلاما هيسيني بركة بلاما أحمد توم الشيخ أدو أبو كوشا بلاما عبد الرحمن أبو قاسي الشيخ أبتشا نغارو الشيخ أدي مأمور حال بلاما حسنة أنجبا بلاما عمر رمضان بلاما توم الجرمة الدليقية قليل جبرين عبد الرحيم الحاجة هارون مليمي الشيخ جدة دشوش علي تجاني علي تجاني رمات أبكر بلاما نجوان دودو الشيخ عبد الله بنية الشيخ شرك محمد بلاما أبا كوشا الشيخ شرك نكور الحاجة لاميدو هارون صالي أبا جدة جبرين نقرين في أمود الله لجدة شدرة أبا جدة حسنة في كاغة للشيخ أمود الله بكر شايب رمضان أديم المعروف بـ MPS بكر عبد الرحمن في جوز الطور إما ولا ولا نجوم بلاما جدة شدرة أبا جدة حسنة في كاغا الشيخ أبو خريس مومن بلاما عمر محمد الشيخ مامادو حسنة عبد الرحمن دونغوس الحاج هارون محمد الشيخ محمد ولا أنغولي الديليجي جيجير في جبل ليرو لجبرين إدريسا في الله عبد الرحيم الحاجة في أنجوكتي للحاجة أبكر كانينبو وكل الأحنا برا وداخل ولكل الهلال المجاورين بوفاة أنا أخوتي مؤمم هو التوم المعروفة بهو الجدة اللي توفت أمس في الليل والصرخة كمان تبقى يوم الخميس في أبجوغان كبير أنا بلام موسى أبكر المرهومة الله يعفاها ويرحمها بالجنة محمد أجيت أبو بكر إبراهيم بلاما إمام محمد خرسة محمد حامد عبد الرحمن قرة الديليجي محمد أحمد بشارة اللوان إبراهيم أجيت مهدي حسن أبو نصيب أبيسو رميدو محمد خير الله أخي آدم الإمام جبرين آدم الإمام جدة هارون عبد الله يدان فلاتي عمر إبراهيم السيار آدم جدة الشيخ جدة عبد الله حسن آدم آدم عبد الله المعروف بكبا المعروف بكبا الحاجة الشريفة ساكن أبكر نايم محمد خرسة الترون خير الله أخي عمر صابون أبكر دقاش الشيخ بشارة قريمة محمد أحمد عائلة التشكو عائلة أبزين أبا جدة عبد الرحمن حسن عبد الرحمن هسيني أنديوة لما الهزن يبلغوا لكل الشيوخ ولكل الأهل بره وداخل ولكل الأهل البعيدين والقريبين بوفاتنا أخوتي وزوجتي مكوسي بيت الديف اللي توفت يوم الثلاث واللي سرخة كمان تبقى عن باكر يوم الأربعاء في كارتية مشاقة اللي تدلقي محمد أحمد بشارة محمد أجيت أبكر إبراهيم الإمام محمد خرسة محمد حامد عبد الرحمن قرة الدلقي محمد أحمد بشارة اللوان إبراهيم أجيت مهدي حسن أبو نصيب أبي سريميدو محمد خير الله أخي آدم الإمام جبرين آدم الإمام جدة هارون عبد الله دان فلاتي عمر إبراهيم السيار آدم جدة الشيخ جدة عبد الله حسن آدم آدم عبد الله المعروف بكبة الحاجة الشريفة ساكن أبكر النايم محمد خرسة أترون خير الله أخي عمر صابون أبكر دقاش الشيخ بشارة قريمة محمد أحمد عائلة الشكو عائلة أبا الزين أبا جدة عبد الرحمن حسن عبد الرحمن هسيني أنديوة لما اللهزن يبلغوا لكل الشيوخ ولكل الأهل بره وداخل بوفاتنا أخوتي وزوجتي مكوسي بالتديف اللي توفت يوم الثلاث اللي صدخة تبقى عن باكر يوم الأربعاء في كارتية مشاقة اللي تدلقي محمد أحمد بشارة الإمام آدم علي الإمام أبكر علي عمر علي الديبيتي أبكر علي سليمان علي صالح علي محمد عبد الرحمن الديليجي بول أكا الإمام أجيت موسى بيبلغ لي كل الأهل هنا برا وداخل بالصدقة هنا الأربعين يوم هنا أبوم الحاج علي عبد الله الصدقة تبقى والختامة هنا إيالهم ببقى عن باكر يوم الأربعاء في كارتية الرنقاجي للديليجي بول أكا الإمام آدم علي الإمام أبكر علي عمر علي الديبيتي أبكر علي سليمان علي صالح علي محمد عبد الرحمن الديليجي بول أكا والإمام أجيد موسى بيبلغوا لكل الأهل برا والداخل بالصدقة هن الأربعين يوم هن أبوم الحاج علي عبد الله ولا ختامة هن إيالهم كذلك ببقى عن باكر يوم الأربعاء في كارتية الرنقاجي اللي تديليجي بول أكا
هارونا حامي تسعيد عبد الله. هارونا عبد الله ببلغوا لي كل الأهل أنا برا وداخل باللي سرقة 40 يوم. أنا أبوم عبد الله حامي الببقى عم باكر يوم الأربعاء في هيلة دقي علاية أنا بلاما عبد القادر جبريل. سئيت عمر عبد الرحمن محمد إيلي محمد عبد الرحمن توم وموسى توم ببلغوا لكل الأهل برا وداخل بالسرقة عن 40 يوم. أنا أميم آدم محمد السرقة تبقى يوم الجمعة في أمود السجرة. أنا محمد غندي منا هي أخرى بشكر كل الأهل ساعدهم من بعيد ومن قريب وكل الأهل برا وداخل الله ساعدهم ماديا وفكريا وماليا وقت الوفاة ووقت السرقة. أنا أميم الله يا أجير من كرير. سئيت عمر عبد الرحمن محمد إيلي محمد عبد الرحمن توم موسى توم بيبلغوا لي كل الأهل برا والداخل بالصدقة هنا 40 يوم. هنا أميم آدم محمد الصدقة دي تبقى يوم الجمعة في أمود السجرة. أنا محمد جندي من ناحية أخرى بشكره كل الأهل أنا برا والداخل اللي ساعدهم ماديا وفكريا وماليا وقت الوفاة ووقت الصدقة وقت الوفاة. هنا أميم بقول الله يا عجرم الله ديليجي أحمد بشارة آدم مصالي هارون آدم مصالي هارون الشيخ عمر محمد أبو صالي هارون بشكره كل الأهل برا وداخل وكل الأهل عن الهلال المجاورين وكل المسائل اللي ساعدهم ماديا وفكريا وماليا وقت الوفاة. أنا أبوهم المرحوم الحاج عبد الكريم صالي الله ديليجي أحمد بشارة آدم مصالي هارون الشيخ عمر محمد أبو صالي هارون بشكره كل الأهل هنا برا وداخل وكل الناس هنا الهلال على المجاورين وكل المسائل أساعدهم ماديا وفكريا وماليا وقت الوفاة. هنا أبوهم المرحوم الحاج عبد الكريم صالح الأهل الله يا أجرم. داخل الاستديو عندنا الساعة 7:47 دقيقة نواصل من مكانة الفن.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام داخل السيدو. خلاص الوقت تم, أنا نختم البرنامج ونخلي البقاء للزميل بودرين كوموكوي يجواس البرنامج بكلام فرنسي في مدة 75 دقيقة. هذا معكم في مكنة الفن كركنا فيديل وقدام الميكروفون حسني آدم محمد. نصب على خير الألف وخير متابعة سعيدة ببقى برامجنا هنا الإزالة والتانية لجمهور الجد.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير للمستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. نستهلها بالملف الخاص حول إنجازات رئيس الجمهورية في عامه

0: الأول من ولايته الأولى، واليوم يتناول لنا حسب الكريم محمد سيد بازين ما تحقق في مجال الشباب والرياضة.
1: الذكرى الثانية لتنصيب رئيس الجمهورية كانت حافلة بالأعمال المنجزة على مستوى الثقافة والرياضة. شهدت السنة الثانية على مستوى الثقافة والرياضة خطوات حقيقية يمكن ملاحظتها. ففي المجال الثقافي يعد تسجيل رقصة القرونة كتراث ثقافي حي إنجاز كبير للثقافة التشادية التي خطت خطوة نحو العالمية ودبلوماسيتها، بل هي قفزة يمكن أن تعلو اسم البلاد في المحافل الدولية. أما رياضيا فلا يمكن الإقفال عن تسجيل خطوة كبيرة بافتتاح الملعب الأولمبي لمشير تشاد إدريس ديبيتنو الذي أتى نتيجة للتعاون المثمر بين البلاد والصين. ملعب يعد تحفة معمارية يتسع ل30,000 متفرج بالإضافة إلى الملاعب الفرعية التي يضمها الملعب وفقا للمعايير الدولية. كما أن الدبلوماسية الرياضية التشادية قد عادت لموقعها الطبيعي من خلال التعاون المثمر الذي كشف عنه مؤخرا وفقا للتعاون القائم بين الرياضة التشادية والفيدرالية الدولية لكرة القدم الفيفا، التعاون الذي كشف من خلاله مشروع لبناء 23 ملعبا بالبلاد مما يغطي الولايات 23 الذي يمول من الاتحاد الدولي لكرة القدم، مما يوحي بواجهة جديدة للرياضة الوطنية بل لنقل المتنفس الرياضي للفرق بالولايات. وبوجود مسارح رياضية يمكن أن تساهم في اكتشاف مواهب الشابة وتقوية البنية البشرية الرياضية بالبلاد. كما أن عودة البطولة الوطنية الشاملة تعد بارقة أمل تمثل في مواصلة كفاح الرياضة الوطنية للوصول إلى العالمية بالتوازي مع الأنشطة المختلفة التي تقام على مستوى الولايات. يكفيك مثالا على مستوى العاصمة تنجمينة التي أقيمت بها العديد من البطولات كبطولة دون 17 عام وبطولة العاصمة وكأس البلدية، يضاف إلى ذلك مشاركة البلاد في التصفيات الإفريقية لكرة القدم التي تعد خطوة نحو تضافر الجهود لمشاركة فاعلة في الأيام القادمة. وقد يكون درس الأمس مفيدا لتجاوز نكبات الخروج القاسي في التصفيات الماضية، وإن أعذر المنتخب لغياب الملحقات الرياضية في التصفيات الأخيرة حتى الرنك الأخير من المنافسات ما أجل من خروجه قاد الوفاض في التصفيات الماضية. لكن الآن افتتح الملعب الأولمبي وعلى أمل أن يلحق به ملعب إدريس محمد أية سيكون للرياضة شأن آخر حالما وجد النظام التنظيمي اللازم المبكر للمنافسات، وهي خطوة يمكن في الجولة الثالثة من الولاية على مستوى الكرة النسائية. لا ننسى القفزة النوعية التي قطتها الرياضة النسائية بوصولها إلى تحقيق البطولة الاستثنائية التي حققتها بنات حواء بالدار البيضاء، ما سمح لهم بالوصول لأول مرة في التصنيف العالمي للكرة النسائية للفيفا وصولا إلى المركز 156 وفقا للتصنيف العالمي. وكل ما ذكر تعد خطوات حقيقية لأمل الغد الذي سيحتاج مزيدا من الجهود للوصول إلى الحلم المنشود. رؤية الآمال المتعلقة بالشباب والرياضة تترجم لأرض الواقع، وهو أمر يمكن بمكاتفة الجهود من الجميع من أجل غد أفضل بمشيئة الله.
0: تسلم صباح اليوم رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيتنو أوراق اعتماد 3 سفراء جدد معتمدين لدى البلاد، حيث قدم كل من سفير الاتحاد الأوروبي وسفير النظام السيادي العسكري المالطي وسفير المملكة العربية السعودية أوراق اعتمادهم إلى رئيس الجمهورية بحضور الوزيرة المنتدبة لدى الخارجية أمن الجنيه غرفة اسمهان جروتيدو.
2: شهد قصر توماي صباح الثلاثاء 19 من مايو 2026 مراسم تقديم أوراق اعتماد 3 سفراء جدد لدى جمهورية تشاد، حيث استقبل رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيتنو السفراء الجدد كل على حدة إيزانا ببدء مهامهم الرسمية في أجواء عكست متانة علاقات التعاون التي تجمع تشاد بشركائها الدوليين. وبدأت المراسم بتقديم سعادة السيد إمادور سانشيس ريكو أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية سفيرا فوق العادة والمفوض لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى تشاد مع الإقامة في العاصمة نجمينة. ويعد إمادور سانشيس ريكو من الدبلوماسيين الأوروبيين ذوي الخبرة الواسعة في القضايا الدولية والأفريقية، حيث شغل سابقا منصب سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأرجنتين، كما تولى رئاسة قسم أفريقيا الجنوبية والمحيط الهندي بجهاز الأمر الخارجي الأوروبي في بروكسل، وعمل كذلك مستشارا سياسيا ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة. ويحمل السفير الجديد شهادة عليا في العلاقات الدولية والقانون الأوروبي. وعبر السفير الأوروبي الجديد عن بالغ شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية على حفاوة الاستقبال، مؤكدا عزمه على العمل من أجل تعزيز الشراكة القائمة بين تشاد والاتحاد الأوروبي وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي. وفي السياق ذاته قدم سعادة السيد جان دوسكو فرسكي سفير النظام السيادي العسكري المالطي أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو، حيث شكل هذا اللقاء مناسبة لبحث علاقات التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها. جان ديسكوفرسكي تولى مناصب قيادية داخل مؤسسات مصرفية أوروبية كبرى، كما عرف بنشاطه الواسع في المؤسسات الإنسانية والخيرية. وعبر السفير الجديد عن شكره لرئيس الجمهورية على حسن الاستقبال، مشيدا بالعلاقات القائمة بين النظام السيادي العسكري المالطي وتشاد، مؤكدا التزام المنظمة مواصلة دعمها الإنساني والتنموي في البلاد. كما قدم سعادة السيد عطاء الله بن زايد الزايد سفير المملكة العربية السعودية أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو سفيرا فوق العادة ومطلقة صلاحية مع الإقامة في أنجمينا، وكان ذلك إيزانا ببدء مهامه الدبلوماسية لدى جمهورية تشاد. ويتمتع السفير عطاء الله بخبرة دبلوماسية تمتد لأكثر من 20 عاما، شغل خلالها عدة مناصب في سفارات وبعثات المملكة العربية السعودية بالخارج من بينها القاهرة وعمان ولوس أنجلوس، إضافة إلى توليه مهام قائم بالعمل في جمهورية جزر القمر. ويحمل السفير السعودي درجة الدكتوراه في الإدارة العامة من جامعة القاهرة والماجستير في العلوم السياسية من الجامعة الأردنية. وعقب خروجه من المقابلة أكد التزامه بالعمل على توطيد للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
3: اليوم ولله الحمد تشرفت باللقاء مع فخامة المشير وتم تسليم أوراق الاعتماد، ونحن على أمل إن شاء الله أن نعمل مع زملائنا في وزارة الخارجية التشادية على بذل المزيد في بناء هذه العلاقات. سوف نعمل سويا على تفعيل الاتفاقيات التي تمت، وهذا دورنا، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع.
2: وقد حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد السيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية ووزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير مدير المكتب المدني، إلى جانب المستشار المكلف بالشؤون الأفريقية والدولية. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز تشاد لعلاقاتها وشراكاتها مع الدول والمنظمات الدولية بما يخدم التنمية والاستقرار والتعاون المشترك.
0: استقبل رئيس الوزراء السفير اللامي هلينا صباح اليوم سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البلاد، الذي أتى مهنئا رئيس الوزراء بمناسبة تكريمه ونيله وسام الدبلوماسية الصينية، تقديرا لجهوده التي بذلها خلال تواجده سفيرا للبلاد لدى الصين. محمد المهدي أحمد عبد الله.
4: يأتي هذا اللقاء في أعقاب تكريم معالي رئيس الوزراء السفير ألاماي هلينا ومنحه وسام الدبلوماسي المتميز في بكين من قبل الحكومة الصينية ممثلة في وزارة خارجيتها يوم أمس الاثنين 18 من مايو 2026، عرفانا بجهود السفير ألاماي هلينا في تطوير علاقات التعاون بين البلدين تشاد والصين عندما كان سفيرا لتشاد لدى الصين قبل توليه منصب رئيس الوزراء. هذا وقد بحث معالي رئيس الوزراء السفير ألاماي هلينا خلال لقائه اليوم الثلاثاء في مكتبه السفير الصيني لدى البلاد سعادة وانغ جينينغ، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين تشاد والصين وخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، كما تطرقا أيضا للشراكات الاستراتيجية التي تربط بين الجانبين على كافة الأصعدة وبما يخدم المصالح المشتركة. مؤكدا كذلك معالي رئيس الوزراء السفير ألاماي هلينا للدبلوماسي الصيني أن تشاد تولي دوما أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الصين ومستعدة للعمل مع الجانب الصيني لتعميق أكثر للتبادل والتعاون المطلوب وتوسيع المشاريع بما يثري التنمية والنمو، مقدما شكره للحكومة الصينية على منحه وسام التكريم متطلعا معاليه لأن تشحن علاقات الدولتين آفاق أرحب. من جانبه وعقب المقابلة صرح السفير الصيني لدى البلاد سعادة وانغ جينينغ مشيدا بمستوى العلاقات المتميزة بين نجمين وبكين، معربا عن تقديره الكبير لتشاد حكومة وشعبا، وقال: تناولنا مع رئيس الوزراء متانة العلاقات الثنائية بين الدولتين والمضي قدما على تعزيز كافة أوجه التعاون، كما جئت لأهني معالي رئيس الوزراء باسم الحكومة الصينية على وسام التكريم الذي منح إياه تحت مسمى ميدالية الدبلوماسي المتميز، تقديرا لجهوده على تعزيز التعاون الثنائي بين تشاد والصين عندما كان سفيرا لبلده تشاد لدى الصين، وسام منحته إياه الصين ضمن ثمانية دبلوماسية.

0: التجارية.
1: إلى الأراضي المقدسة تتوالى الجهود المتعلقة بالخدمات التي تقدمها هيئة تنظيم إدارة الحج والعمرة، حيث أطلق مركزين صحيين بمقار إقامة حجاج التشاديين بالمنطقة. عبد الشهيد عبد المكرم آدم، مراسل الإذاعة والتلفزيون من هناك.
2: بعد 12 ساعة من وصول الفوج الأول والثاني بمكة المكرمة، فتحت العيادة أبوابها لتستقبل المرضى الذين يشتكون من حالات عدة، أكثرها الزكام الذي في الغالب يظهر معه أعراض الملارية. طوابير مصطفى تستقبلها العيادة صباحا ومساء، ناتجة عن التغيرات البيئية المتقلبة من بلد لآخر. مسؤول العيادة الطبيب روزي تشوي عيسى يصف لنا الحالة الصحية.
3: من جينا ما شاء الله الكونسولتي البليرين ده 1740 وايت، وفوقهم ده اللي جينا ناس التعبانين شيء ده 11، وكل وديناهم في المستشفى السويدي هنا، وما شاء الله ما لقينا صعوبات كتير. الناس كلها من زمين المرضانين كلها كان جو الشوارع ورينام ده جاي برجو ما جاي بساجلو.
2: وتأهبا للحالات الحرجة، نسقت اللجنة الصحية مع وزارة الصحة السعودية بنقل كافة الحالات المستعصية إلى المستشفيات السعودية، وتتكفل هيئة تنظيم إدارة الحج والعمرة أرجيب بنفقة العلاجات. جهود اللجنة الصحية لن تقتصر هنا فحسب، بل اتسعت وعمل التنسيق مع جمعية يبصرون بالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية لإجراء كشوفات وفحوصات طبية خاصة عن أمراض شبكات العيون وارتفاع الضغط لهما في جناح محازي. يوضح استشاري شبكات العيون الجراح محمد رشاد النقيب عن مسببات بياض العين.
4: الموية البيضة هي الحالة العامة أو مسبباتها إنسان كبر. الموية الزرقاء ارتفاع في ضغط العين، ما في مسببات معينة بس في ارتفاع في ضغط العين.
2: هذا ونشير فإن هيئة تنظيم إدارة الحج والعمرة فوضت 5 لجان ترافق حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، من بينها اللجنة الصحية التي تعتبر عنصرا مهما في خدمة ضيوف الرحمن.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل والتحيات في التقديم مرة أخرى عمر حسن داب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.